0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

قالت رب إني فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساتم صباحا نحييكم ونرحب بكم سيداتي سادتي في يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. تداوياكم على الهواء مباشرة جولتنا الإخبارية الصباحية وفيها لهذا اليوم. الاحتلال يثبت معادلة جديدة في القطاع بالدم. أسبوع عسل مسقوف وجه من مآسي حرب الإبادة. وإسرائيل تهدد بريطانيا برد فعل كبير إذا ما عاقبت الاستيطان.
1: يوم جديد

مرحبا بكم، صباحكم سعيد. يوم جديد ينطلق على الهواء مباشرة. البداية من قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع من خلال تنفيذ الاعتداءات العسكرية المتواصلة في ظل استمرار حرب الإبادة والحصار المشدد المفروض على القطاع. يوم أمس وحده سجل ما لا يقل عن 19 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة غزة. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في غارة جوية استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى. وأفادت مصادر طبية بأن طائرة مسيرة قصفت المركبة قرب مخبز اليازجي جنوب غرب غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين. سبق ذلك الإعلان عن استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح جراء غارة نفذها طيران الاحتلال الحربي واستهدفت مواطنين قرب متنزه البلدية وسط مدينة غزة، كما استهدفت طائرة مسيرة محيط حي الصبرة جنوب المدينة بالتزامن مع قصف طال مفترق المغرب. وسجلت بالأمس كذلك 5 إصابات، بينهم طفل وفتاة، نتيجة إطلاق نار وإلقاء قنابل من قبل قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب القطاع. وفي سياق التوغلات العسكرية، نفذت آليات الاحتلال أعمال حفر وتجريف في محيط نادي بيت لاهية شمال القطاع، كما جددت توغلها البري في محيط جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين. كذلك نسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل التي ما زالت قائمة في منطقة أبو العجين جنوب شرق دير الملح.

0: إذن التصعيد الميداني هو الموقف وسيد الموقف في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة. ما الذي تريد أن تثبته قوات الاحتلال على أرض القطاع من خلال النار والدم الفلسطيني؟ دكتور طلال أبو ركبة الباحث والمحلل السياسي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير، تنضم إلينا من غزة.
1: صباح الخير لك وجميع المستمعين.
0: أهلا ومرحبا بك دكتور. ما الذي يريد أن يقوله الاحتلال من خلال هذا التصعيد، وإلى أي مدى باعتقادك سيتواصل، وكيف سيكون شكله إذا كان يعني هذا الأمر متوقعا في الفترة المقبلة؟
1: يعني ما يعجش الاحتلال تثبيته، ما تريد دولة إسرائيل تثبيته بشكل أو بآخر، هو ما بدأ منذ 3 أعوام تقريبا، وهي الإبادة، منذ بدء الإبادة، وهو تحويل قطاع غزة إلى مقبرة غير صالحة للحياة، تدمير كل شيء قائم في قطاع غزة، وذلك بتحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير الذي يعني أخرجته إسرائيل من الدرج بعد يعني أن كان هذا غير قابل للتحقق على مدار أكثر من 77 عاما، أو تحديدا مسألة تهجير أو استكمال عملية تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على وجه التحديد من إلى خارج قطاع غزة، باعتبار أن إسرائيل كدولة احتلال استيطاني إحلالي لديها مشكلة مع الكتلة السكانية والكتلة الديموغرافية للشعب الفلسطيني، وبالتالي طالما بقيت هذه الكتلة الديموغرافية موجودة على الأرض، هذا يعني أن القضية الفلسطينية حية، مهما منيت بانكسارات، مهما منيت بهزائم، مهما تراجعت، إلا أن وجود الشعب الفلسطيني على الأرض سيبقي النظام الإسرائيلي، سيبقي دولة إسرائيل دائما في حالة توتر. لذلك اليمين ومنذ سنوات طويلة جدا وهو يتحدث عن تصحيح الأخطاء التاريخية للحكومات الإسرائيلية السابقة وتحديدا حكومات اليسار، وهذا الأمر الذي دفع بنيامين نتنياهو منذ اللحظات الأولى إلى محاولة تحويل 7 أكتوبر من فرصة أو من تحدي إلى فرصة حقيقية يستطيع من خلالها أن يمضي فيما لم يستطع أي رئيس وزراء إسرائيلي سابق المضي إليه، وهي مسألة التهجير، لأن التهجير هو الهدف الاستراتيجي أو الذي تتبناه دولة الاحتلال الإسرائيلي هنا. وحتى بعد وقف إطلاق النار وبعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتمرير الاتفاق 2803 وفق قرار مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة السلام ووقف الحرب في قطاع غزة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم. إسرائيل نجحت في هذا القرار على وجه التحديد في أن تلتف على الإدارة الأمريكية وأن تمضي فيما يتعلق بهذا البعد، وهو إدامة الألم الإنساني لأكبر فترة ممكنة من خلال الذرائع المتعددة التي تنتهجها الاحتلال منذ وقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة، لأنه يريد من خلالها بشكل كبير جدا أن يجعل التفكير الجمعي أو أن يجعل في الوجدان الجمعي للشعب الفلسطيني أن مسألة البقاء والثبات والصمود وما إلى ذلك هي مسائل غير قابلة للتحقق على الأقل في الوقت الحالي من خلال هذا الواقع الإنساني الصعب جدا، وإدامة هذه الحالة اللا إنسانية في قطاع غزة إلى أطول فترة ممكنة. في هذا الإطار جاءت مسألة الانتخابات الإسرائيلية أيضا كمسألة كواحدة من أهم الأسباب التي تدفع الحكومة الإسرائيلية أو حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل أن تبقي على سياساتها في قطاع غزة، خاصة بعد أن حصل ربما بنيامين نتنياهو على شيء لم يكن ليحصل عليه من قبل في اتفاق العلمين قبل أسابيع، عندما أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها بشكل أو بآخر على نزع السلاح وتحديدا حركة حماس، وتنصل منه بنيامين نتنياهو أو رفضه بنيامين نتنياهو، لأنه اعتادنا في المشهد السياسي الفلسطيني الإسرائيلي أن كل انتخابات إسرائيلية غالبا مع هذا اليمين ما تأتي على حساب الدم الفلسطيني، كلما توغل في الدم الفلسطيني أكثر لما كانت فرصه أكبر، هو ذاته الذي ذهب إلى انتفاضة النفق في العام 96 مع بداية السلطة الوطنية الفلسطينية عندما تم تعيينه رئيسا للوزراء إذا كنتم تذكرون في العام 96. هو نفسه الذي ذهب من خلال التحجج بالعمليات الاستشهادية ما بين مزدوجين للتأثير على الجمهور الإسرائيلي ما بعد العام 2000، هو نفسه هو ذاته الذي ذهب إلى 5 حروب متتالية مع قطاع غزة، ربما باستثناء الحرب الأولى 2008-2009، لكي يبرر وجوده واستدامته، باعتبار أن العنف أو أن الدم الفلسطيني هو يعني دعاية ناجعة لدى الجمهور الإسرائيلي الذي تحول بشكل كبير جدا باتجاه اليمين، وباتت الدعاية القائمة على الدم الفلسطيني هي الدعاية الناجعة والتي تستطيع أن تحصد أكبر كم ممكن من الأصوات، خصوصا في أصوات جمهور اليمين الإسرائيلي والذي يزداد يوما بعد آخر، خاصة أن المجتمع الإسرائيلي منذ العام 2000 وهو ينزح بشكل كبير جدا ككتلة ديموغرافية أكبر باتجاه اليمين، سواء فكريا على مستوى الصهيونية الدينية أو الصهيونية التصحيحية، أو حتى فيما يتعلق على مسألة الميول أو النزوع باتجاه أنه يجب يعني استخدام العنف ضد الشعب الفلسطيني أو ضد الفلسطينيين لضبط سلوكهم. هكذا طيب. هو العقل
0: دكتور هذا يدفعنا للتساؤل عن الدور الأمريكي الذي إن كان قد كتب للخطة التي وضعها الرئيس دونالد ترامب الفشل، فهذا يعني مؤشر غير جيد ربما في تاريخ الإدارة الأمريكية الحالية. هل ستسمح الولايات المتحدة بالوصول إلى هذه النتيجة من خلال مراقبة ما يجري في ميدان قطاع غزة فقط؟
1: يعني منذ البدايات هناك تفهم من قبل الإدارة الأمريكية لطبيعة الموقف لدى بنيامين نتنياهو على وجه التحديد فيما يتعلق بالانتخابات، ربما هذا يعني ما أبداه كوشنير في زيارته الأخيرة، المسألة المرتبطة بالحصول على موافقة إسرائيل على المضي قدما في التزاماتها فيما يتعلق بالمرحلة الثانية واستكمال التزامات المرحلة الأولى من هذا الاتفاق بعد أن أعلنت حركة حماس في لقائها معه عن استعدادها لنزع السلاح. هناك تفهم للولايات المتحدة الأمريكية، لكن في الأصل أصلا الاتفاقية وقف إطلاق النار التي جاءت وفق خطة ترامب ذات 20 بندان هي جاءت من أجل حماية إسرائيل من نفسها أولا، وهي جاءت في إطار تقوية الحل الدولتي. إسرائيل التي تعرضت سرديتها على مدار السنوات الإبادة الثلاثة حتى هذه اللحظة إلى طعنة أو إلى ضربات موجعة، ويعني ربما كان هناك تحول في رأي العام الدولي تجاه دولة الاحتلال وموقف العالم من السلوك الإسرائيلي المتوحش في قطاع غزة. أرادت الولايات المتحدة يعني خطوة خطوة بالأمام أن تخطو خطوة بالأمام باتجاه ما يمكن أن نسميه وقف أو تغيير هذه الصورة، وربما نجحت بشكل أو بآخر أن حولت الإبادة من إبادة متوحشة علنية متوهجة أمام العالم إلى إبادة صامتة، أعطت إسرائيل الفرصة أن تحول القتل الجماعي إلى قتل بالقطعة أو بالأفراد، أعطت إسرائيل حق التحكم في الأوضاع الإنسانية بشكل أو بآخر. إذن هناك تفهم، هناك ربما شكل من أشكال الانحياز الكبير جدا لدى الإدارة الأمريكية، لكن الإدارة الأمريكية الآن متفهمة أن هناك انتخابات وأن هناك حملة كبيرة جدا داخل إسرائيل ما بين معسكرين يمين ويمين وسط ما بين نتنياهو وأيزنكوت، هي تنتظر الآن نتائج الانتخابات، لأن ما بعد نتائج الانتخابات لابد أن يذهب الفائز في هذه الانتخابات باتجاه المقاربة الإسرائيلية، المقاربة الأمريكية. المقاربة الأمريكية هي لا تختلف بشكل كبير جدا أو تتعارض بشكل كبير جدا مع المقاربة الإسرائيلية.
0: طيب.
1: المقاربة الأمريكية تدور حول قطع غزة وإخراج قطاع غزة غير سياقه الوطني، ويعني تحويله إلى منطقة خالية من الصراع والنزاع عبر المساعدة في تهجير عدد ممكن من السكان، عدد كبير من السكان، وأيضا من خلال فتح مشاريع اقتصادية واستثمارية، وربما قطع العلاقة مع الضفة الغربية من خلال هيئة إدارية فلسطينية محلية، وهو أشبه بحل له الترتيبات، ممكن أن نطلق عليه الترتيبات الاقتصادية والإدارية لمستقبل قطاع غزة.
0: اتضحت الصورة.
1: الرؤية الأمريكية، الرؤية الإسرائيلية تقوم على التهجير الكامل، ولكن أيضا سدك شروط بنيامين نتنياهو الخمسة، واحدة منها كان لا فتحستان ولا حماسستان في قطاع غزة.
0: نعم.
1: وبالتالي لا فتحستان ولا حماسستان هو ما يتوافق مع الخطة الأمريكية. أيضا فيما يتعلق بالسيطرة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي على المجال الجوي أو على المجال الأمني في قطاع غزة ستسمح بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في إطار هذه الترتيبات هناك تفهم الآن لطبيعة الحملة الانتخابية والصراع الانتخابي داخل إسرائيل.
0: شكرا.
1: ربما لن نشهد أي حل حتى ربما بعد الانتخابات وبعد تشكيل الحكومة في مطلع يناير 2027.
0: نشكرك جزيلا الدكتور طلال أبو ركبة الباحث السياسي والمحلل، كنت معنا من غزة. سنبقى سيداتي سادتي في قطاع غزة، سنتعرف فيما يلي على وجه آخر من أوجه مآسي حرب الإبادة المستمرة منذ 3 سنوات في القطاع. هذا الوجه يتعلق بالأزواج الجدد في قطاع غزة. أسبوع عسل مسقوف هو ربما يعني قمة الطموح التي بات يحلم بها الألاف من المواطنين في قطاع غزة، وذلك يعني للحصول على ما تسمى بالخلوة الشرعية. هذا ما تطرق له زميل صحفي في قطاع غزة من خلال تقرير نشر مؤخرا. نرحب بالأستاذ سفيان الشربجي الزميل الصحفي من غزة، أهلا ومرحبا بك سفيان، صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الخير أستاذ رامي لك وكافة المستمعين.
0: أهلا ومرحبا بك سفيان. نتحدث عن أسبوع عسل مسقوف، هذا وجه من مآسي حرب الإبادة. هنالك تقرير نشر لك مؤخرا، ما تفاصيله بإيجاز لو تكرمت؟
2: صحيح، يعني في البداية يعرف جميعنا أن قطاع غزة يعيش منذ بداية الحرب أوضاع كارثية طبعا طالت مختلف مناحي الحياة، ولكن أزمة السكن في هذا الإطار تبدو من أكثر الأزمات التي عادت هنا تشكيل تفاصيل هذه الحياة للسكان. يعني فمع الدمار الواسع الذي أصاب آلاف الوحدات السكنية، يعني وحسب تقرير صادر عن البنك الدولي أن ما يقارب من 371 ألف وحدة سكنية تعرضت للضرر، وهناك عدد كبير منها تعرض للضرر البليغ. هنا طبعا وتراجع المعروض من المساكن مقابل ارتفاع في الطلب، ونعرف جميعا واستمرار حالة النزوح وعدم وضوح المستقبل، كل هذا أدى إلى ارتفاع كلفة الحصول على مسكن في قطاع غزة إلى مستويات يعني تفوق قدرة الكثير من الأسر وتحديدا الشبان الباحثين عن الزواج. طبعا في ظل هذا الواقع ظهر نمط جديد لم يكن مألوفا طبعا قبل الحرب، وهو الإيجار اليومي أو الأسبوعي. فبدل أن يبحث المقبل على الزواج عن شقة بعقد شهري أو سنوي، أصبح هناك من يبحث عن غرفة أو شقة لأيام معدودة أو أسبوع أو أسبوعين فقط، لأنه هنا لا يملك القدرة المالية على دفع إيجار شهري كامل، أو لأنه لا يعرف عفوا أصلا إلى متى سيتمكن من البقاء في هذا المكان. وهنا يعني تكمن المفارقة الأساسية، أن السكن الذي كان في السابق يعني حياة من الاستقرار والهدوء أصبح اليوم محطة مؤقتة من أجل الانتقال بعد ذلك إلى محطة أخرى. طبعا كل هذه التحولات انعكست بصورة قاسية على الشباب المقبلين على الزواج والأسر حديثة التكوين. فبدل أن يبحث الزوجان أو يبدأ الزوجان حياتهما في منزل يخططان للبقاء فيه لفترة طويلة، أصبح تأمين مكان للسكن أحد أصعب هذه الخيارات قبل يعني قرار الزواج نفسه. يعني في تقريرنا تناولنا يعني قصة الشاب محمد يونس، هذا الشاب الذي اضطر إلى تأجيل زواجه لمدة 2 وغيره من الشباب يعني على شاكلته، طبعا على أمل أن يتحسن الوضع وتتحسن الظروف، يعني من أجل تأمين منزل يمكن العيش فيه مع زوجته. ولكن الانتظار يعني طول هذا الانتظار لم يغير هذا الواقع، وفي النهاية وجد نفسه أمام خيار يعني محدود أن يتزوج يعني ولو بدون منزل دائم. هنا محمد اضطر لدفع ما يقارب من 200 دولار مقابل استئجار شقة لمدة أسبوع واحد فقط. 200 دولار كانت قبل الحرب يعني تبلغ يعني يستطيع الحصول على شهر كامل في شقة تتوفر فيها كافة سبل الراحة، ولكن اليوم اضطر مقابل أسبوع واحد إلى دفع $200 في هذه الشقة. وهذا المثال طبعا أو هذا المثال يوضح حجم التحول الذي طرأ هنا على مفهوم عش الزوجية. ففي الظروف الطبيعية يبدأ الزوجان حياتهما بالتخطيط لسنوات مقبلة داخل منزل واحد. أما في غزة اليوم نحن فقد أصبح السؤال أين سنعيش الأسبوع المقبل. يعني المؤلم في قصة محمد أن تأمين 7 أيام تحت سقف واحد لم يكن نتيجة رغبة في يعني تجربة سكن مؤقت، بل نتيجة عجز عن تحمل يعني إيجار طويل الأجل، أي حتى الأيام الأولى من الحياة الزوجية أصبح ذلك كله مرتبط بقدرة الزوج على دفع إيجار قصير الأمد.
0: يعني طبعاً سفيان، يعني نحن نتحدث عن ربما مساكن هي فقط تحمل الاسم، يعني ليس لها من صفة المساكن الشيء الكثير. يعني ربما في بعضها هنالك شقق متهالكة، ربما هنالك يعني شقق لا حتى لا يذهب عقل المستمع والمتابع إلى أننا نتحدث عن غرف فندقية.
2: صحيح، يعني من يعرف الواقع في قطاع غزة بعد الحرب، يعني جميع الشقق التي ما زالت يعني تقف جميعها تعرضت إلى هذا الضرر. وقلنا في السابق يعني عندما نتحدث قبل الحرب عن إيجار هذه الشقة يتراوح من بين $100 إلى $150 شهريا، يعني هذا الشقة كانت يعني تتوفر فيها كافة المواصفات للعيش بأمان. أما اليوم هذه الشقق معظم التي نتحدث عن إيجارها التي وصل من $500 إلى $700 كلها شقق بها أضرار، يعني بها أضرار سواء كان فيما يتعلق بطبيعتها، بعدم وجود في حالات كبيرة جدران وفقدان كثير من الأساسيات داخل هذه الشقة. لكن لا خيار أمام هذا العريس أو أمام هذا الشخص سوى إلى دفع هذه المبالغ مقابل أن يوفر له يعني سقف وأربع جدران يعني للعيش فيهما لفترة محدودة مقابل دفع، طبعا هنا مقابل دفع مئات الدولارات. يعني أو طبعا هذه كما قلنا في السابق أن هذه البيوت أو هذه الوحدات السكنية يعني تفتقر لكثير من الخدمات الأساسية، حتى الخدمات الأساسية المتعلقة بالمياه وبالصرف الصحي وما إلى ذلك. ولكن فقط ما توجد هنا هي 4 جدران أكثر أمانا، وفي كثير من الأحيان لا توجد 4 جدران، يمكن أن يستعيض عنها فيما يعرف في قطاع غزة بالشوادر. يعني هذه أصبحت دارجة جدا في قطاع غزة كغيرها من حياة الخيام.
0: شكرا سفيان.

0: بريطانيا إذا ما قامت الأخيرة بفرض عقوبات على المستوطنات. يأتي ذلك وسط توقعات بأن تفرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات وقيودا تجارية خلال أيام، فيما هددت دولة الاحتلال بإبعادها من المركز الدولي لتنسيق العمليات في غزة. إسرائيل تعتبر أن التشدد البريطاني ضدها ناجم عن ضغوط سياسية داخلية. الدكتور أيمن يوسف، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي لكم، أهلا وسهلا.
0: أهلا ومرحبا بك معنا في يوم جديد. دكتور، ما هو سقف بريطانيا وما هو سقف إسرائيل للرد على هذا السقف البريطاني المتوقع إذا ما تقرر معاقبة الاستيطان؟
1: أكيد السقف البريطاني أعلى بكثير من السقف الإسرائيلي. أداة المساومة الإسرائيلية أنه لن تسمح لبريطانيا أن تكون جزء من يعني القوة الدولية المزمع انتشارها في قطاع غزة، أنا برأيي هذا لن يؤثر كثيرا على بريطانيا، لا دوليا ولا سياسيا ولا اقتصاديا. أنا بعتقد الموضوع جدي من الناحية البريطانية، في هناك صعود واضح للجناح الليبرالي اليساري في حزب العمال، خاصة أصوات الشباب والشابات، طلاب الجامعات، الأقليات، هؤلاء أصبحوا مؤثرين جدا. وأنا بعتقد أنه هذا الموضوع إن تم سيكون له يعني تبعات مهمة، يعني اختراق هام، لأنه بريطانيا من أهم دول الاتحاد الأوروبي، تكاد تقود الاقتصاد الثاني أو الثالث، هي التي ساعدت في تأسيس دولة الاحتلال، وبالتالي يبدو في هناك انقلاب واضح على الرواية والسردية الإسرائيلية في الداخل البريطاني. يمكن لبريطانيا أن تتأثر سلبا إن تحركت الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، لكن في هذه المرحلة أنا برأيي الأزمة اللي بمر فيها ترامب وأزمة مضيق هرمز لن تسمح بوجود خيارات كثيرة لخلق أزمات جديدة مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها بريطانيا. الأهم من كل ذلك كما قلت، هذا سيكون له تأثير الدومينو، بمعنى ستكون بريطانيا يعني قدوة ربما للدول الأخرى حتى تتحرك في نفس الاتجاه، معاقبة المستوطنات وليس معاقبة المستوطنين. ما بدنا بس معاقبة ابن كفير وسموتريتش وبعض يعني الجماعات القذرة التي ارتكبت جرائم في الأرض الفلسطينية، وإنما نريد فعلا عقاب لكل ما ينتج في المستوطنات، وبالتالي هذا سيشكل أنا برأيي رافعة جديدة في علاقة أوروبا وتحديدا بريطانيا مع إسرائيل.
0: تلويح إسرائيل دكتور أيمن يوسف برد فعل كبير، هذا لا يعكس أنها فقط تريد إبعاد بريطانيا من المركز الدولي لتنسيق العمليات في قطاع غزة، أليس كذلك؟
1: يعني أنا بعتقد بس مع هذا تبقى ردود الفعل الإسرائيلية محدودة في هذا الاتجاه. يمكن إسرائيل أن تسعى لتخريب العلاقة الأمريكية البريطانية اللي هي أصلا يعني اللي هي أصلا متوترة. حجم التبادل التجاري يعني ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يميل لصالح الأوروبيين، وبالتالي لولا المتنفس الأوروبي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا لما استطاعت إسرائيل الصمود في كل هذه الحروب، خاصة بعد أكتوبر 2023. طبعا نجحت بريطانيا في تجميد بعض المعاهدات والتدريبات العسكرية والاتفاقيات الأمنية، وبالتالي الخطوات تأتي من الجانب البريطاني، وبعتقد مهما عملت يعني إسرائيل لن تؤثر كما قلت على بريطانيا. بريطانيا أخذت قرار وخرجت من الاتحاد الأوروبي بناء على استفتاء شعبي. بريطانيا اليوم أنا برأيي علاقتها أكثر توازنا مع الدول العربية، مع العالم الإسلامي، مع الهند، مع الصين، في أزمة يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكن في نهاية المطاف السياسة الخارجية هي انعكاس للرأي العام، واليوم الرأي العام البريطاني يؤيد السردية الفلسطينية بشكل كبير، وبالتالي إن تمت هذه الخطوة أنا بعتقد ستكون انعكاس للتوجهات الجديدة في الرأي العام البريطاني، يضاف إليها طبعا التحولات التي جرت يعني في غزة والمجزرة والإبادة وكل هذه الأصوات التي تخرج من كل حدب وصوب تندد بإسرائيل وبروايتها وأفعالها.
0: دكتور، ماذا يعني أن تعاقب بريطانيا الاستيطان وليس فقط المستوطنين؟
1: أنا بعتقد هذا مهم، لهذا هذا مهم. المستوطنين إحنا بنسميها individualization of guilt، فردنة الإثم أو فردنة الذنب، يعني أنا ما

0: بيؤدي كل هذه الأفعال اللي بيقوموا فيها المستوطنين ودولة الاحتلال، وفي النهاية ينعاقب ابن كفير وسموتريش وبعض يعني القيادات المستوطنين المتزمتين من الدخول إلى بريطانيا. معاقبة المستوطنات معنى أنا برأي عدد أكبر من المستوطنين سيكونوا ممنوعين من الدخول، والأهم من كل ذلك ما ينتج في هذه المستعمرات وفرض عقوبات على الشركات أن وجدت بريطانية أو غير بريطانية التي تتعامل معها، ووضع يعني إشارات على كل ما ينتج لهذه المستعمرات في الأسواق البريطانية، وبالتالي ستكون الإشارة وكأنك تنظر إلى شيء قذر أو شيء دنيء، وبالتالي هذا سيعجل حتى بردود الأفعال الشعبية. معاقبة المستوطنات وليس المستوطنين أيضا تتضمن حمل كبير من الدبلوماسية الشعبية لصالح المقاطعة، لأنه اليوم المقاطعة يعني تتم على النطاق الشعبي، إن تحولت إلى النطاق الرسمي أنا برأيي بدأت الدول الأوروبية تدرك أن معاقبة بعض المستوطنين لا تكفي، وإنما يجب معاقبة الطابع الكولونيالي الاستيطاني اللي صادر الأراضي وقتل الناس في الضفة الغربية، والأهم من كل ذلك قتل الحلول السياسية. عدم وجود دولة فلسطينية يبقي المنطقة يعني على فوهة بركان، وبالتالي ستكون الانفجارات متتالية، وهي الأزمة الإيرانية بتعرف امتدادات لـ7 أكتوبر من غزة، هي تعصف في العالم ولها انعكاسات واضحة على الاقتصاد البريطاني وعلى صحة الاقتصاد الدولي.
1: أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور أيمن يوسف، شكرا جزيلا لك.
2: يوم جديد على رايا FM ورايا TV.
1: يوم جديد يصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهايته، نشكر لكم المتابعة، وفي الختام نقول لكم تحيات الزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، وكذلك تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمرة، كنت معكم في الإعداد والتقديم، في أمان الله، صباحكم سعيد.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
0: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. نعود إليكم مع الأخبار مجددا، ولكن على شكل عناوين مقتضبة وسريعة تلخص لمستمعين أبرز الأحداث والأخبار في الساعات 24 الماضية. مرحبا بكم في أوراق الصحافة الذي يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو صفحاته على مواقع التواصل المنصات الرقمية وأحد فروعه المنتشرة في كافة المحافظات والمدن. اليوم هو الثلاثاء الأول من أيلول 2026. نتمنى لكم شهرا جيدا وممتعا لشعبنا الفلسطيني، شهرا تتحقق فيه كل الأمنيات. أوراق الصحافة إذن يأتيكم ويطل عليكم هذا الصباح مثل كل صباح، وملخصات الأخبار والأحداث، فأهلا بكم. سلطات الاحتلال تقرر تسليم جثمان الشهيد الفتى جاد الله جهاد جمعة جاد الله 15 عاما من مخيم الفارعة في طباس، والذي ارتقى برصاص الاحتلال قبل نحو 9 أشهر يوم الخميس المقبل. نادي الأسير يعلن أن الاحتلال نقل الصحفية الأسيرة بشرة طويل من سجن الدامون إلى العزل في سجن الرملة، وذلك بعد نحو 6 أشهر على اعتقالها إداريا. قوات الاحتلال تعلن السلاء على أكثر من 370 دنما من أراضي بلدتي أبو ديس والسواحرة في القدس المحتلة لصالح مشروع استيطاني، وتحديدا لصالح مستوطنة مشمار يهودا. مستوطنون يشرعون أمس بتسييج أراض قرب بؤرة استيطانية مقامة على أراضي منطقة جبل القرن في بلدة المنيا جنوب بيت لحمة. سلطات الاحتلال تعلن عن إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم النوعة إلى الجنوب من مستعمرتي غانيم وكديم المقامتين على أراضي المواطنين في جنوب شرق جنين. جمعية بيمكوم تخطيط وحقوق الإنسان الإسرائيلية تعترض على مخطط لإقامة نحو 400 وحدة استيطانية على ما يبدو في أبراج بحي الشعفاط في القدس الشرقية، معتبرة أن المخطط لا يلبي احتياجات سكان الحي ولا يراعي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وسط التحذير من خطورته، صحيفة هارتس العبرية تكشف عن أن نحو 45 ألف طالب فلسطيني من سكان القدس المحتلة شرقا سيضطرون إلى دراسة المنهاج الإسرائيلي خلال هذا العام، وهم من أصل نحو 120 ألف طالب يشكلون 38% سيدرسون المنهاج الإسرائيلي في العام الدراسي القادم. هآرتس اعتبرت أن هذه الخطوة تحصل لأول مرة منذ عام 67، حيث بقي النظام التعليمي بعد الاحتلال مرتبطا بالمناهج المستخدمة في مدارس الضفة الغربية والتي كانت تعتمد على مناهج الأردن قبل أن يتم اعتماد منهاج تعليمي فلسطيني. أصحاب المدارس الخاصة في القدس المحتلة يعلنون تعليق الدوام في كافة المدارس في المدينة اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر بسبب عدم تجديد الاحتلال تصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمين وأفراد الطواقم المساندة والفنية بصورة مفاجئة ودون إنذار، واحتجاجا منهم أيضا على انخفاض جاهزية المدارس في الجوانب الصحية والنظافة وإجراءات الأمن والسلامة، ما يشكل عائقا إضافيا أمام انطلاق العام الدراسي الجديد بشكل آمن ومستقر. صحيفة معرفة العبرية تفيد بأن إسرائيل هددت بريطانيا برد فعل كبير إذا نفذت لندن خطوات ضد إسرائيل كفرض قيود على التجارة مع المستوطنات، وسط توقعات إسرائيل بتبكير الخطوات البريطانية هذه والبدء بتنفيذها خلال هذا الأسبوع. المستشار الألماني فريدريش ميرتس يشدد على أنه لا يمكن اعتبار جميع أفعال إسرائيل في غزة دفاعا عن النفس، كما أكد رفض برلين لسياسات تل أبيب الاستيطانية والفصل بين القدس الشرقية وباقي أرجاء الضفة. سلطة المياه تقول إن كميات المياه الموردة إلى جانب أو إلى عدد من مناطق الضفة شهد انخفاضا مؤقتا منذ يوم أمس بفعل تقليص كميات التزويد من شركة ميكروت الإسرائيلية بسبب ظروف جوية أدت لارتفاع العكارة وتوقف مؤقت لعدد من منشآت تحلية المياه. سلطة المياه توقعت استئناف تشغيل عدد من منشآت التحلية في الفترة القادمة بما يساهم في عودة كميات المياه تدريجيا لمستوياتها الطبيعية. الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التصريحات والخطط التي أعلنها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسيل سموتريتش بشأن التوسع في إقامة تجمعات يهودية جديدة في منطقتي النقب والجليل وزيادة أعداد اليهود فيهما، وما اقترن بذلك من توجهات تمس أوضاع البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر. جيش الاحتلال يغلق 25 تحقيقا من أصل 27 فتحها بشأن عمليات النهب والسرقة التي قام بها جنوده خلال الإبادة الجماعية في غزة والعدوان على لبنان، بحسب ما أوردت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية. بعد أن نشر الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير مقطع فيديو يوم الأحد الماضي يظهر فيه أثناء جولته في أقسام الأسيرات في سجن الدامون متباهيا بأنه يتم تعنيفهن وتعذيبهن، لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل تعلن توجهها للجنة الانتخابات المركزية مطالبة بإزالة مقطع الفيديو، وأكدت اللجنة أن بن كفير تعامل بشكل مذل تجاه الأسيرات في الدامون داعية لإصدار تعليمات قاطعة تحظر على بن كفير زيارات لسجون أخرى وتصويرها حتى نهاية الانتخابات الإسرائيلية. حسابات إسرائيلية تداولت أيضا مقطع فيديو زعمت فيه أنه يوثق تصوير مشاهد مفبركة لعمليات التنكيل التي يقوم بها جنود الاحتلال بحق المواطنين خلال اعتقالهم في محاولة لقلب الرواية وتصوير عمليات الاعتقال والتنكيل الإسرائيلية الموثقة يوميا على أنها مشاهد مصطنعة تمثيلية ليست واقعية حسب التعبير. معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب ينبه من أن الزلزال المتوقع أن يضرب إسرائيل سيكون شديدا وخطيرا، خاصة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة للاستعدادات له. ويتساءل التقرير لماذا لا ينظر الإسرائيليون إلى هذا الحدث على أنه تهديد كبير. مؤشر الوعي للتهديدات الذي نشره المعهد يظهر مفارقة مقلقة، إذ يرى 14% فقط من الإسرائيليين أن كارثة طبيعية واسعة النطاق تعتبر من بين التهديدات الرئيسية الثلاثة لإسرائيل في السنوات الخمس القادمة، و5% فقط منهم يرون التهديد هذا بأنه الأخطر. دونالد ترامب يهدد بتوجيه ضربات قوية ضد إيران ردا على هجماتها على الأردن ليلة قبل الماضية، كما اعتبر أن طهران دولة فاشلة وميتة وفق ما جاء في تصريح له لقناة فوكس نيوز الأمريكية. صحيفة نيويورك تايمز تقول إن الجيش الأمريكي يراقب هرمز وجاهز لمهاجمة القوات الإيرانية. رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف يؤكد أن مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. الرئاسة الإيرانية أعلنت أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد لباكستان استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة شريطة التزام الطرف المقابل ألا وهو أمريكا. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتوقع أن تكشف وزارته عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك بهدف عزل مؤسسة إيرانية ما تماما عن النظام المالي القائم على الدولار. إيران تؤكد أنها لا ترغب بالتصعيد ولا بالحرب. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة تعرضت لهجوم خلال عبورها لمضيق هرمز. موقع أكسيوس قال إن الرئيس الأمريكي يدرس مع كبار المساعدين لديه شن ضربات محدودة ودورية على مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية المستخدمة في مهاجمة ناقلة النفط على حد التعبير. موقع ويلا العبري ينقل عن تقديرات للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي تشير إلى أن إيران لا تخصب الآن اليورانيوم منذ بداية الحرب طبعا، وكما أنها لم تخرج اليورانيوم المخصب من البلاد إذ لا يزال مدفونا في المنشآت تحت الأرض التي هاجمتها أمريكا وإسرائيل على حد هذه المصادر. الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن السفن التي تنتهك قواعده الأمنية ستواجه بالاستهداف، مؤكدا أن الامتثال لتنظيمات الحرس الخاصة بالمرور عبر مضيق هرمز هو أمر إلزامي. إسرائيل واليونان توقعان صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو ستنشئ تل أبيب بموجبها منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان. وكالة بلومبرغ تفيد بأن مصافي التكرير في اليابان وكوريا الجنوبية والصين زادت مشترياتها من النفط الخام الأرجنتيني مع تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط جراء الحرب على إيران. الاتحاد الأوروبي يدرج تطبيق تشات جي بي تي على قائمة الخدمات الرقمية التي تخضع لرقابة قانونية مشددة في خطوة هي الأولى من نوعها تستهدف روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويفرض على التطبيق الالتزام بقواعد أكثر صرامة بالنسبة للأوروبيين. نطالع معكم أيضا في أوراق الصحافة. زعيم حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس يعلن مساء أمس انضمام ضابط في شرطة الاحتلال إلى صفوفه لخوض انتخابات الكنيسة القادمة، فيما يوصف بأنه خطوة سياسية دراماتيكية غير مسبوقة في إسرائيل بهدف الإطاحة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ووسائل إعلام أمريكية أخرى تقول إن وزير الجيش دان دريسكول قدم استقالته للبيت الأبيض بعد أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيت هيكسيث وحملة إقالات طالت جنرالات أخرى في الجيش. لكن هذه أحدث استقالة لقائد عسكري كبير خلال الولاية الثانية لحكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأتي بعد خلافات بشأن مسار المؤسسة العسكرية وعزل عدد كبير من كبار ضباط الجيش الأمريكي. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يشن هجوما حادا على عبدول السيد أو عبد الرحمن السيد المرشح الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميتشيغان، داعيا الناخبين إلى رفضه في انتخابات نوفمبر القادم وانتخاب منافسه الجمهوري مايك روجرز. طبعا فانس قال إن السيد يكافح ضد مصالح الأمريكيين ويدافع بحسب وصفه عن أفكار رهيبة على حد زعمه. مقتل شخصين إثر حادثة طعن في ساحة تايمز سكوير في نيويورك. فجارات حادة في كييف بعد تحذيرات من صواريخ باليستية أطلقتها روسيا. أمريكا توافق على بيع محتمل لطائرات هليكوبتر للعراق مقابل 800 مليون دولار. أخيرا الجوهرة الأرجنتينية الفائز بكأس العالم في مونديال 2022 وصاحب الكرات الذهبية الثمانية ليونيل ميسي يعلن يوم أمس اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده الأرجنتين بعد 20 عاما قضاها في هذا المنتخب. عند هذا الحد أصل للختام، انتهى أوراق الصحافة لهذا اليوم. كنا معكم في مجموعة من الأخبار ومجموعة من الدقائق التي جمعتنا بكم وبأحداث فلسطين والمنطقة والعالم. أيضا اطلعنا على الصحف العالمية والغربية ما الذي كتبته من مقالات وافتتاحيات تهمنا، فشكرا لا جزيلا لكم. العالم بين يديك مع World Elite Mastercard، تمتعوا بالرفاهية المطلقة التي تقدمها هذه البطاقة من البنك الإسلامي الفلسطيني. تحياتي لكم، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا نجوى الحمدان، دمتم بخير.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
9: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: تعتزم سنغافورة طرح أكثر من 80 عقارا وأزيد من 1000 قطعة من الإكسسوارات الفاخرة للبيع في مزادات تبدأ هذا الشهر بعد مصادراتها ضمن أكبر قضية غسل أموال في تاريخ البلاد. وأكدت شركة ديلويت أن هذه الأصول ستعرض للبيع على مراحل بين الشهر الجاري ومنتصف العام القادم، في حين لا يزال العمل جاريا لتحديد العدد الدقيق للأصول التي ستطرح في كل مرحلة. أعلنت نيبال أنها تحتاج إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار على الأقل لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 10% من حجم اقتصاد البلاد.
9: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. سلطات الاحتلال تقرر تسليم جثمان الشهيد الفتى جاد الله جهاد جاد الله 15 عاما من مخيم الفرعة الذي ارتقى برصاص الاحتلال قبل نحو 9 أشهر يوم الخميس القادم. سلطات الاحتلال تنقل صحفية الأسيرة بشرى الطويل من سجن الدامون إلى عزل سجن الرملة بعد نحو 6 أشهر على اعتقالها إداريا. الاحتلال يستولي على أكثر من 370 دونما من أراضي بلدتي أبو ديس والسواحرة في القدس المحتلة لصالح الاستيطان. مستوطنون يشرعون أمس بتسجيج أراض في منطقة جبل القرن في بلدة المنيا جنوب بيت لحم بالتزامن مع الإعلان عن افتتاح مستوطنة جديدة على أراضي جنوب جنين. وسط التحذير من خطورته الكشف عن اضطرار نحو 45 ألف طالب من القدس المحتلة لدراسة المنهاج الإسرائيلي هذا العام من أصل 120 ألف طالب سيدرسونه العام القادم. أصحاب المدارس الخاصة في القدس المحتلة يعلنون تعليق الدوام في كافة مدارس المدينة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. لجنة أولياء أمور الطلاب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب يهدد بإضراب شامل في المدارس اعتبارا من يوم غد إن لم توفر الخدمات بسبب عدم تحويل الميزانيات من قبل وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية. تل أبيب تهدد بريطانيا برد فعل كبير إذا نفذت الثانية خطوات ضد إسرائيل كفرض قيود على التجارة مع المستوطنات. المستشار الألماني فريدريش ميرتس يشدد على أنه لا يمكن اعتبار جميع أفعال إسرائيل في غزة دفاعا عن النفس مؤكدا رفض برلين للسياسات الاستيطانية في الضفة المحتلة. جيش الاحتلال يغلق 25 تحقيقا من أصل 27 فتحها بشأن عمليات نهب قام بها جنوده خلال الإبادة في غزة والعدوان على لبنان. دونالد ترامب يهدد بتوجيه ضربة قوية ضد إيران ردا على هجومها الأخير على الأردن وصحيفة نيويورك تايمز تقول إن الجيش الأمريكي جاهز لمهاجمة طهران. الرئيس الإيراني مسعود بازوكيان يؤكد استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا شرط التزام الطرف المقابل. الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف السفن التي تنتهك قواعده الأمنية خلال المرور من مضيق هرمز. إسرائيل واليونان توقعان صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو ستنشئ تل أبيب بموجبها منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعة القادمة عبر أثيرنا raya.bs ومنصاتنا الرقمية.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد
11: طور عالمك.

0: صباح الخير. واليوم الثلاثاء الأول من أيلول وحلقة جديدة مع الناس. معكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصب على زملاء وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية.
1: صبحكم بالخير.
0: الله يسعد الصباح. ويسعد صباحك الزميل فادي الماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام، راية تي في، وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. صباح الخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. وصباح أيلول المدارس، واحد تسعة، هذا التاريخ دائما مرتبط بالبداية العام الدراسي. والعين على المدارس سواء في الضفة الغربية أو القدس وغزة، وما شاء الله يعني كل منطقة لها خصوصية ولها مشاكلها ولها تحدياتها. مع العلم أنه اليوم في بعض المدارس الخاصة بدأت العام الدراسي. أول أزمة تعليمية بدأت في القدس. وأعلن أصحاب المدارس الخاصة في مدينة القدس أن المدارس الفلسطينية غير التابعة لبلدية الاحتلال، وهيحطوا تحتها 20 خط. أعلنوا مساء أمس الاثنين تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المدينة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء. عليك حتى إشعار آخر، ولكن شو السبب؟ السبب هو عدم تجديد سلطات الاحتلال لتصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمين والمعلمات وأفراد الطواقم المساندة بصورة مفاجئة. وبدون سابق إنذار، حال دون وصول الكوادر التعليمية إلى مدارسهم، وجعل الافتتاح العام الدراسي مستحيل. وللعلم أنه في عدد كبير من معلمين ومعلمات المدارس في القدس هم من معلمين الضفة الغربية، يعني بيحملوا هويات الضفة. اللي المفروض تصاريحهم تكون جاهزة. طبعا الاحتلال من تقريبا سنتين وهو بيحاول تقليص عدد معلمين الضفة الغربية في مدارس القدس، وأضاف البيان أن انخفاض جاهزية المدارس في الجوانب الصحية والنظافة وإجراءات الأمن والسلامة يشكل عائقا إضافيا أمام انطلاق العام الدراسي آمن ومستقر.

وطبعا أكد أصحاب المدارس أن القرار اتخذ بعد التشاور والتنسيق مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسهم ممثلو أولياء الأمور في القدس. وهيك بنكون في أزمة جديدة في التعليم في مدينة القدس، ونحن معكم حتى التاسعة. ومنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 0224212 أو 3. وأيضا رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 0097059242212.

وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا. وبداية متابعينا على فيسبوك، يسعد صباحكم حبيب، يسعد صباحك يا حبيب ميحشي، يسعد صباحك أيضا حنتش، يسعد صباحك يا رب، وتحياتنا إليك من راية. سلم عليها سلم أبو أحمد مطرية، صباح الخير، ويسعد صباحك يا أنس رداد.

ومن رسائل الواتساب بداية مع محمد منصور بيقول: الإنسان يأتي بلا شيء ثم يسعى وراء كل شيء ثم يترك كل شيء ويذهب بلا شيء ويحاسب على كل شيء. صباح الخير يا أبو منصور. محمد توبة يسعد صباحك. وعبد خصيب: صباح الخير يا عبد، تحياتنا إليك. عبد، شو أخبار السولر يا عبد حبيب؟ صباح الخير يا حبيب. وعرفات سليمان: يسعد صباحك يا عرفات، تحياتنا إليك. صباح الخير يا آية سويلم.

0: شو أخبار أسعار المحروقات يا جماعة الخير؟ وأسعار المحروقات اللي أعلن عنها امبارح الهيئة العامة للبترول، بنزين 95 18 8 شيكل بوينت 15، بنزين 98 9 شيكل بوينت 21، السولر 8.39. هاي جماعة رضوكم بالسولر شوي. صباح الخير يا يوسف، يوسف من السويد، يسعد صباحك، تحياتنا لكل أهلنا المغتربين وين ما كنتوا، انتوا السفرة. أحمد الصباح، يسعد صباحك، وأحمد بيقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة، صب عليك سلام. عبد خصيب بقولنا انه في محطة الوقود السلفيت مغلقة، وبحب احكي لكم كمان انه عدد من المحطات، يمكن اغلب المحطات في رام الله ايضا مغلقة. صباح الخير يا ام محمد، ام محمد كل اخبار السولر زي باقي اخبار البلد، والله صدقتي يا ام محمد.
1: بكتابها قلبي انطوى سلم عليه.
0: وصباح الخير عزام عودو، يسعد صباحك عزام، عشان ما بضلش تقول لي شو صار في البلدية. عزام احنا اتصلنا مع البلدية، خلينا نحكي عن موضوع بعض المتابعات. احنا حكينا مع البلدية وتحديدا في موضوع المطب او حل مشكلة دوار عبدو من حوالة السير، والبلدية رجعوا لنا امبارح قالوا انهم في دراسة الموضوع وبدهم يرجعوا يشوفوا ايش في قرارات في هذا الموضوع، واحنا متابعين. وانت بتقدر كمان تتابع الموضوع عند البلدية، صار الموضوع على الطاولة يعني، وانت رايح جاي ميل على البلدية.

0: وهي سلام بقول لك بدنا نعمل تمثال على دوار عبده. نعمل ميدان. صباح الخير يا نايا.
1: شو رايك تسوي لك دوار للاعتصامات خميس على جمعة فضاوتك يعني؟
0: بلاش اعتصامات. بدون بنسوي الدوار بدون اعتصامات، البلد مش متحملة يعني. نصبح على تيم منايا معنا اليوم مع عمو سلام. وإن شاء الله تكون أبو طارق الطريف يسعد صباحك. أبو طارق يقول صباح الخير. المحروقات ارتفاع البنزين 25 أجورة وتنزيل سعر السولار 19 أجورة.

0: أنا مش عارف شو قاعدين يعملوا, بس على كل حال يعني آه رفعوا البنزين 16 أجورة ونزلوا السولر 17 أجورة.
1: شواريف كذب خيو, الحكومة انكشفت. لو انكشفت الحكومة بتقول يا يابا إحنا نصير مضحك للناس, إحنا نصير مسخرة, إحنا نصير مهجلي.
0: الله أنا عارف. يسعد صباحك يا سلام. نجاح رواج ويسعد صباحك يا رب. وأبو الورد صباح الخير يا أبو الورد. أبو الورد بجوز سلام عنده مشكلة في الواتساب, عشان هيك بشوفش الواتساب.

كان تعبان سلام، انتبهش يمكن. ابو جواد يسعد صباحك ابو جواد درويش. صحيح ابو جواد، احنا كمان موضوع المنتزه ايكو بارك في طول كرم، مشكله الحمامات نعم، وهي مطروحه ايضا على الطاوله لدى البلديه.

عبد بطرح موضوع انه في بعض الاخبار على بعض الصفحات وهي اخبار يعني مش صحيحه ومزوره وبتحكي عن اسعار المحروقات، كانوا حاطين السولار 7 شيكل بوينت 22. والله يا صاحبي يا عبد، موضوع الاخبار الكاذبه والاشاعات ويعني حدث ولا حرج، صدقني اليوم واحد عشان يطلع خبر بنبحث وراه قبل ما نطلعه مليون مره من كثر الاخبار المضلله.

وأيضا بموضوع المتابعات بروكين في موضوع الكهرباء وفي منطقة، إذا بتتذكروا اتصال كان من مواطن يشتكي في منطقة معينة في بروكين الكهرباء فيها ضعيفة، وإحنا تواصلنا مع البلدية، هم رح يتابعوا الموضوع، رح يرجعونا بخبر إن شاء الله، إن شاء الله الأمور بتنحل إن شاء الله.

0: ومعنا اتصال هاتفي. هلو، صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: الله يسعد هالصباح.
1: صباحك ورد يا رب.
0: يسعد صباحك. مين معنا؟
1: أحمد من نابلس.
0: يا حي الله يا حي الله، تحياتنا لك أحمد ولكل أهلنا في نابلس. تفضل أحمد.
1: والله أنا بدي أطلب مناشرة.
0: تفضل السماع.
1: من 2021 هي كانت.
0: نعم.
1: بعد الطلاق اللي صار.
0: نعم.
1: والمحكمة حكمت لي في المشاهدة كل أسبوع
0: للأولاد.
1: صحيح.
0: نعم. قديش عددهم الأولاد؟
1: ثلاث.
0: الله يخلي لك إياهم. نعم.
1: نعم.
0: مشاهدة حكمت لك المحكمة مشاهدة أسبوعية.
1: صحيح.
0: نعم.
1: وكان في مشكلة بمكان السكن ونوجد.
0: نعم.
1: بعديها تمت مغادرة مكان السكن والنقل على محل ثاني. وبعدها ما كان في جاي لهم على الزيارة اللي حددتها المحكمة.
0: نعم. المحكمة حددت الزيارة في مكان معين.
1: صحيح.

0: لليوم فيش أخبار، يعني يدوب تواصل خفيف، وكان في منع سفر كمان عليهم. كيف طلعوا؟ الطريقة اللي طلعوا فيها ما بنعرف.
1: الأولاد طبعا هم تحت عمر 18 سنة، صحيح؟
0: صحيح.
1: يعني أعتقد حتى موضوع سفرهم بده مفروض موافقة خطية منك.
0: صحيح، ولا إشي طبعا، تم في طريقة غير قانونية السفر.
1: طب اشتكيت للمحكمة في هذا الموضوع؟
0: طبعا طبعا، كل الجهات المعنية بالقصص هاي تم التواصل معها.
1: طيب شو صار؟ شو حكوا لك؟
0: ولا إشي ولا إشي، عشان كانت بدي أقدر أني أطلع مثلا على الأردن أني أزورهم، كمان لقيت علينا منع في قضايا.
1: عليك أنت المنع هون؟
0: صحيح، منع في الأردن.
1: منع في الأردن؟
0: رافعين قضايا علينا وممنوع أني أسافر.
1: يعني اسمح لي، يمكن قد تكون يعني طليقتك تحمل الجنسية الأردنية؟
0: صحيح صحيح.
1: طب حكوا لك في طريقة معينة ممكن، يعني عن طريق المحكمة الشرعية ما بين الضفة والأردن، وأعتقد أنه في اتصال في المحاكم الشرعية مع الجهات الأردنية في هذا الموضوع.
0: صحيح، تم التواصل مع كل الجهات المعنية هون بفلسطين، بس للأسف لغاية هسه هاي القصة لها 5 سنين ما صار أي تقدم.
1: بتتواصل معهم تليفونيا أو عبر التواصل الاجتماعي؟
0: لأولادي من جديد، يعني من كم شهر الكبير صار تقريبا 16، صار يتواصل تواصل خفيف طبعا.
1: نعم نعم. وانت من يومها ما شفتهم؟
0: صحيح.
1: طيب شو مناشدتك احمد؟
0: مناشدة الجهات المعنية، كل ضمير حي انه يساعدنا على القليل، انه الواحد يصير يعني يلقي فيهم.
1: هم معهم هويات فلسطينية؟
0: أكيد،
1: يعني بيقدروا يرجعوا هون
0: صحيح.
1: يعني أول شيء ربنا يفرجها عليك يا أحمد، وتقدر تشوفهم تطمن عليهم دائما. وكمان إحنا بنأكد على مناشدتك إنه لكل حدا مسؤول في مكانه فعلا بيقدر يساعد في هذا الموضوع. وإحنا بنقول إنه أنت بتطلب بس تشوفهم، ما بتطلب إنه يرجعوا عندك ويبقوا عندك، يعني أنت فقط بدك تشوفهم تطمن عليهم. وأعتقد إنه هذا أدنى حقوق الأب، إنه يشوف أولاده ويطمن عليهم. وكان الله بالعون أحمد.
0: إن شاء الله
1: إحنا من طرفنا راح نشوف موضوع فقط من ناحية قانونية، إذا ممكن حدا يساعدك في الموضوع. بس يعني موضوع إنهم صاروا برا البلد صراحة كمان هذا عائق كبير، يعني الكل بيعرف هذا الحكي. الله يفرجها عنك يا أحمد، وإن شاء الله بتطمن عليهم دوما، وخلي لك ولادك.

والله أنا مرات بفكر يعني إنه مرات إنه ما بصير في نصيب فعلا. الناس ما بتقدر تعيش, بكون يعني في انفصال, ويمكن قد يكون في بعض الحالات الانفصال هو حل. ولكن ليش ندخل الأولاد إحنا في هاي القضايا؟ الولد والأطفال في الآخر حقهم أمهم وأبوهم يشوفوهم, حتى لو كان بشكل منفصل. ما بصير ندخل الأولاد في المشاكل اللي بتصير, وحتى في حالات الانفصال, يعني حتى اتركوهم بمعروف.

يعني بدي احكي كمان مره يعني ممكن قضيه احمد هاي ليست الوحيده ومش استثنائيه، ويا ريت كل حدا يفكر فعلا بطريقة عقلانية شوي حتى في حالات الانفصال، وقد يكون الانفصال مرات هو فعلا

0: ويسعد صباحكم متابعينا الجديد واللي انضموا لنا على فيسبوك. يسعد صباحكم جميعا. وغادة يسعد صباحك يا غادة. سناء صباح الخير يا سناء وتحياتنا إليك. وأيضا عندي أبو يوسف يقول الله الله عليك يا سلام رواك يسعد صباحك. صب عليك أبو يوسف يا سلام. طيب أيضا في موضوع المتابعات وإحنا وصلتنا شكوى في بخصوص وفرة المي في قرية جيت. وإحنا كان معنا رئيس البلدية وحكينا عن هذا الموضوع. وأصلا بعدها كمان وصلنا بعض الملاحظات من قرية جيت حول على الأقل موضوع تنكات المي. وإحنا متواصلين وإن شاء الله يعني في وعودات من هون لعشر أيام بداية أول عشر أيام إن شاء الله تسعى يكون محلول الموضوع إن شاء الله. رح نضل متابعين الموضوع لحد ما ينحل. ابقوا معنا فاصل ونعود وفي انتظار متابعاتكم وملاحظاتكم. ابقوا معنا.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
2: برعاية جوال.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: برعاية جوال

وتحياتنا لكل انضمونا من جديد. يسعد صباحكم، تحياتنا لكم للناس اللي بتسمعنا على طول، يسعد صباحكم، والناس اللي بالسيارات وعلى الحواجز وفي الطرق وفي الأزمات، صباح الخير.

وابو هشام يسعد صباحك ابو هشام. والله يا جماعه الخير احنا بنكبر فيكم دوما. ابو ادم صباح الخير ابو ادم. أنس حميدات صباح الخير يا أنس، يسعد صباحك وأنس بكلكم حتى اللحظة. من عين سينيا إلى الكونتينر سالك، جمع حتى اللحظة حاجز للخارج من قلنديا، طريق السلامة للجميع. وعزام بكلنا من امبارح ولا محطة محروقات بتول كرم فيها محروقات، إلى متى هذه القصة؟ مش بس بتول كرم عزام، يعني بجوز صارت نمط إنه إحنا بآخر الشهر بصير عن هاي الأزمة، يمكن قد تكون مرتبطة في موضوع ارتفاع سعر البنزين لأنه السولر نزل.

رب ضارة نافعة. يعني اللي سكر المحطة مبارح على أساس أنه يرتفع السعر ولكن السولر نازل ندم على اللحظة اللي سكر فيها.

0: بعدك.
1: أبو خالد خراز يسعد صباحك, تحياتنا أبو خالد إلك ولكل الناس في نابلس الحبيبة. وبقول يعني الحمد لله صبح في إشي منيح في البلد, إنه السولر نازل 17 أجورة مش عطلات. احنا من ناحية من النفسية بس نشوف إنه 16 أجورة نازل مش مهم, المهم إنه ما ارتفعش.

ووصلتنا من مواطنة شكوى بتقول أنا موظفة في السلطة الوطنية الفلسطينية، أتقدم إليكم بهذه الشكوى بخصوص مجلس قروي بدون مشاحنة تكون مجلس قروي حاليا في محافظة جنين، يرفض استخدام أو اعتماد تطبيق يابوس الحكومي في ظل هذه الظروف الصعبة، مع العلم أن المزود للكهرباء في البلدة طبعا هو من كهرباء محافظة طواس والتي تعتمد ووقعت اتفاقية التطبيق. طب ليه إذا محطة كهرباء طباس هي جزء من الموردين والمعتمدين على تطبيق يابوس، ليش المجلس القروي مش راضي يعتمد التطبيق؟ خلينا نشوفهم حاضرين ولا يهمك، إن شاء الله راح نشوفهم إحنا، نشوف المجلس القروي يمكن يكون في بعض المشاكل التقنية يعني قبل ما نظلم الناس.

0: ومنار زكريا سعد صباحك يا منار. إليك ولا زوجك محمد تحياتنا إلكم. للمهتمين في موضوع حالة الطقس يعني, لأنه مبارح شوي شتت الدنيا, مش عارف. إن شاء الله يكون موسم شتاء منيح السنة هاي, يكون الجو اليوم الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق, مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق وارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. وخلال ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق, تبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة, والبحر خفيف في ارتفاع الموج. أهم إيش البحر, فيش كثير موج تطمن يعني. يعني أهلنا في طول كرم وقلقيلية تحديد عشان انتوا على الساحل اطمنوا, الموج مش عالي.
1: انا عايز اشتغل في البحر.
2: هتشتغل ايه في البحر؟ سمكة. ايوه
3: يا ولد سمك
2: حلو باوي
3: حلو يا فلت حلو اهلا بس يخلي بحالك.
0: صباح الخير سلام. انا ماليش علاقة, انا بديش اشتغل في البحر. محمد بركات, الله يسعد صباحك يا محمد, الله يعطيك العافية ونهارك سعيد, وإن شاء الله ربنا بيكون بعونك على توزيع ساعة الصبح. نلتقي يوم الجمعة يا محمد.
4: يا ما قالوا الحب حياتي حبك نساني حياتي.
0: عشان سنة حكينا عن البحر, البحر في رام الله برضو الموج مش عالي, يعني مناسب للي بدهم يركبوا امواج.
4: الحب حياتي حبك نساني حياتي غربك احلى الاوقات.
0: بالحديث عن البحر, تحياتنا لاهلنا في غزه الحبيبه وبحر غزه, كان الله بالعون. وتحياتنا لاهلنا في يافا وحيفا

لك سلام صبح مبسوط اليوم. يا رب دائما مبسوط يا جماعة الخير. إن سلام بكون مبسوط احنا كنا بكون مبسوطين. إذا نكد سلام سلامة تسلمكم. طيب في مناشدة وصلتنا من طالبة, طالبة جامعة هي بالسنة الثالثة, عليها مبلغ متأخر حوالي 4000 شيكل لاستكمال دراستها هذا الفصل, ولحد الآن هي متعثرة في التسجيل بسبب الأقساط. فهي مناشدة للي بحب يساعد في هذا الموضوع, بنكون شاكرين وجزيل الشكر لكل حدا حتى لو بالنوايا.

وصباح الخير محمود البيك، الله يسعد صباحك وتحياتنا لك ولكل زملائك في معهد السكري، يسعد صباحكم جميعا. ورسالة من نايف الطميزي أبو سفيان بقول صباح الخير، يا ترى دوام المدارس 5 أيام أو 4 أيام أو 3 أيام؟ لم نعرف كيفية الدوام لحتى هذه الوقت. مجلس أباء الموحد لمدارس إذنا. والله يا أبو سفيان إحنا بنحاول نعرف بالضبط شو اللي جاي، بس على ما يبدو لسه ما فيش إعلان رسمي، ولكن الوزارة التربية والتعليم بتقول إن الدوام إن شاء الله راح يكون يعني متوازن، أعتقد 3 أيام في الأسبوع. سمعنا عن خطة جديدة بالتعاون مع الوزارة والاتحاد الأوروبي، قد يضاف يوم رابع، وسيتم فيه دفع بطريقة مباشرة للمعلمين. مش عارف مدى صحة الموضوع، احنا في انتظار اي جهة رسمية تأكد او تنفي هذا الموضوع. ان شاء الله انه نوصل يعني لاربع ايام او 5 أيام في الاسبوع، يعني شوي بيساعدوا. بس بدنا نرجع نحكي اليوم، يعني يوم مش الولاد روحوا الساعة 10 والساعة 11.

مجدي سمور، صباح الخير يا مجدي. وبسأل هل هناك تقدم بالنسبة لتجديد الرخصة الشخصية وعدم ربطها مع المخالفات مع وزارة المواصلات؟ والله يا أخوي يا مجدي هذا الموضوع قانوني، يعني المشكلة أنا حاولنا نستفسر في هذا الموضوع ولكن للأسف هذا يعني السيستم مربوط قانونيا بهذا الموضوع، فمربوط فعلا مربوط تجديد الرخصة مع المخالفات.

0: هاي سلام كمان بقول لي انه من فتره وقف العمل فيه فعلا علقوا وكان التجديد غير مرتبط بالمخالفات لفتره معينه بعدين رجعوا بنفس النظام. احنا راح نرجع نحكي مع وزاره نقل المواصلات صراحه في هذا الموضوع ولا يهمك حاضرين.
1: بيني وبينك ايه غير
0: الهوى رايح يا عزام الناس نظن انك عزام مبسوط مبسوط مشان الله
2: هلا انتم ما عملتم مصلين على النبي ولا انتم مقدرين النعمه اللي انتم فيها عيب عليكم.

0: انا عندك
1: والله احلى سلام.
0: اذا انا عندي كلام اذا كان عندك كلمه
1: انا بدنا اسم دواء يكون بنشط للذاكره. هاي سلام صار يحكي نص الجمله ما يعرفش يكملها.

مجدي احنا هيني حطيت كمان الملاحظة كمان مرة نرجع نحكي في الموضوع. مجدي سمور رح ان شاء الله نرجع نفتح الموضوع كمان مرة ولا يهمك. حاضرين.

0: دليل. سلام، شو مخلينا انهي البرنامج؟ والله يعز علينا نخلص الحلقة ولكن مضطرين.
1: اي حد يسأل علي انا قاعد على القهوة.
0: هيني دي وراك. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة ومواضيع جديدة. كل التحيات والشكر لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، وزميل أروان المطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، وضلوا بألف خير. سلام.

0: أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع

0: بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: الساعة الآن 9:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: موجز جديد، أهلا بكم. مستوطنون يشعلون النار فجر اليوم في غرفة قريبة من مسجد نور الدين زنكي في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس عقب فشلهم في خلع أبواب المسجد، ويخطون شعارات عنصرية في المكان. مدفعية الاحتلال تقصف فجر اليوم مناطق في مدينة غزة ومخيم البريج وخان يونس ورفح بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق بعض المناطق. الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية السكان والبنية التحتية المدنية في الأراضي الفلسطينية مع مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة وعملياته العسكرية وهجمات المستوطنين في الضفة. سلطات الاحتلال تقرر تسليم جثمان الشهيد الفتى جاد الله جهاد جاد الله 15 عاما من مخيم الفرع الذي ارتقى برصاص الاحتلال قبل نحو 9 أشهر يوم الخميس القادم. الاحتلال يستولي على أكثر من 370 دونما من أراضي بلدتي أبو ديس والسواحرة في القدس المحتلة لصالح الاستيطان. وسط التحذير من خطورته، الكشف عن اضطرار نحو 45,000 طالب من القدس المحتلة لدراسة المنهاج الإسرائيلي هذا العام، من أصل 120,000 طالب سيدرسونه العام القادم. أصحاب المدارس الخاصة في القدس المحتلة يعلنون تعليق الدوام في كافة مدارس المدينة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. لجنة أولياء أمور الطلاب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب يهدد بإضراب شامل في المدارس اعتبارا من يوم غد إن لم توفر الخدمات بسبب عدم تحويل الميزانيات من قبل وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية. تل أبيب تهدد بريطانيا برد فعل كبير إذا نفذت الثانية خطوات ضد إسرائيل كفرض قيود على التجارة مع المستوطنات. المستشار الألماني فريدريش ميرتس يشدد على أنه لا يمكن اعتبار جميع أفعال إسرائيل في غزة دفاعا عن النفس، مؤكدا رفض برلين للسياسات الاستيطانية في الضفة المحتلة. جيش الاحتلال يغلق 25 تحقيقا من أصل 27 فتحها بشأن عمليات نهب قام بها جنوده خلال الإبادة في غزة والعدوان على لبنان. دونالد ترامب يهدد بتوجيه ضربة قوية ضد إيران ردا على هجومها الأخير على الأردن، وصحيفة نيويورك تايمز تقول إن الجيش الأمريكي جاهز لمهاجمة طهران. الرئيس الإيراني مسعود بازوكيان يؤكد استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا شرط التزام الطرف المقابل. الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف السفن التي تنتهك قواعده الأمنية خلال المرور من مضيق هرمز. إسرائيل واليونان توقعان صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو ستنشئ تل أبيب بموجبها منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان. انتهى الموجز، قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعة القادمة عبر أثيرنا raya.bs ومنصاتنا الرقمية.
3: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
9: أريد.
12: أريد طور عالمك.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
16: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مال تشات، بال باي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، بكبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابها المعنون التمثيل البرلماني للأقليات السياسية المشرعون العرب الفلسطينيون في إسرائيل والصادر عام 24/20 ميلادي، تطرح أسناف إكراف سؤالين مهمين: ماذا يحدث لصوت الناخب عندما يصل ممثله إلى البرلمان؟ وهل يتحول التصويت فعلا إلى تأثير سياسي أم لا؟ لينطلق الكتاب من خلال هذه الأسئلة لدراسة وتحليل تمثيل الأقلية العربية الفلسطينية داخل الكنيسة الإسرائيلي. وتتابع المؤلفة تطور مشاركة النواب العربي في الحياة البرلمانية لتحلل خطاباتهم ومواقفهم وطريقة تقديمهم لأنفسهم أمام الجمهور. ومن الناحية الانتخابية يسلط الكتاب الضوء على التحديات التي تواجه الأحزاب العربية، كيف تحافظ على هويتها السياسية وفي الوقت نفسه تحقق تأثيرا داخل نظام تهيمن عليه أحزاب إسرائيلية متطرفة. وتزداد أهمية المسألة في الانتخابات الحديثة، خصوصا انتخابات عام 21/20 و 22/20 ميلادي، حيث أصبحت أصوات المواطنين العرب عنصرا قادرا على التأثير في موازين القوى وفرص تشكيل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. لكن الكتاب يلفت الانتباه إلى حقيقة أوسع: الانتخابات لا تنتهي عند إعلان النتائج فحسب، بل تنتهي مع عدد المقاعد الذي يحدد حجم وتأثير الحزب أو الأحزاب الفائزة. تلعب التحالفات والقدرة على التفاوض والموقع داخل الخريطة الحزبية دورا حاسما. وهكذا يقدم الكتاب الانتخابات باعتبارها رحلة تبدأ من صندوق الاقتراع وصولا إلى النتائج النهائية المعلنة. لكن وقع هذه الانتخابات والكلام للكاتبة لا ينتهي أبدا. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تعتزم سنغافورة طرح أكثر من 80 عقارا وأزيد من 1000 قطعة من الإكسسوارات الفاخرة للبيع في مزادات تبدأ هذا الشهر بعد مصادراتها ضمن أكبر قضية غسل أموال في تاريخ البلاد. وأكدت شركة ديلويت أن هذه الأصول ستعرض للبيع على مراحل بين الشهر الجاري ومنتصف العام القادم، في حين لا يزال العمل جاريا لتحديد العدد الدقيق للأصول التي ستطرح في كل مرحلة. أعلنت نيبال أنها تحتاج إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار على الأقل لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 10% من حجم اقتصاد البلاد.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لك أحلامك. بنك الأردن.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التحكم في مستويات الإجهاد. يعتبر التوتر والإجهاد الزائد أمرين يؤثران سلباً على الصحة العامة، ويفضل اتباع تقنيات إدارة الإجهاد مثل التمارين التنفسية والتأمل واليوغا، والاهتمام بالنشاطات الترفيهية والاسترخاء للتخفيف من مستويات الإجهاد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

يا صباح الخيرات والليرات والأشياء الجيدة والجميلة والحلوة واللطيفة اللي راح تصير معاكم اليوم أو في الأيام القادمة. هذا اللي بتمناه معي ومعكم إن شاء الله يا رب. صباح الخير صبايا، صباح الخير للشباب، صباح الخير للذكور وللإناث من كل الأعمار من شتى المواقع في شتى الأماكن، اللي عايشين بظروفنا وتحت السقف تبعنا، سقف فلسطين مختلف عن بقية السقف العالمي، هي نفس السماء بس سمانا بتختلف. فتحية صباحية خاصة لكل اللي عايشين معنا تحت هذا السقف وتحت تلك السماء. صباح الخير لكم في كل محافظة، مدينة، قرية، في كل الريف الفلسطيني والمخيمات، لكل الماشيين على رجليهم واللي في السيارات. أتمنى لكم رحلة سعيدة وحلوة ولطيفة اليوم وكل يوم. والحياة كتير أقصر من إنه نقضيها بالزعل والبكاء ومتوترين من كل شيء وبنزعل من هاد، بنرضى بنرجع نزعل من حدا تاني وبنتحسس من أي كلمة ومن أي موقف. الحياة أقصر بكتير من إنه نخليها كلها تمشي وإحنا مستنين ناس معينة تعطف علينا، تحبنا، تشفق علينا، تقدم لنا الخير، تطلع علينا، وبننسى في هاي الحياة القصيرة الناس اللي فعلا عاطيتنا الأهمية القصوى، اللي بتحبنا فعلا دايرين ظهرنا مش شايفينها. في ناس ما بيستحقوا حتى يكونوا مشكلة في حياتنا، والله ما بيستاهلوا يكون مشكلة، والله ما بيستاهل يكون مطب، والله ما بيستاهل يكون حفرة نوقع فيها، ومع هيك بنتوتر بسببهم طول نهارنا أو غالبية أيامنا وإحنا نفكر فيهم. شو ممكن يعملوا؟ شو الخدعة اللي ممكن يسووها؟ شو الزعل اللي ممكن يسببوا لنا إياه؟ شو التوتر اللي ممكن يخلقوه؟ مغلبين حالنا فيهم وهم مش مستهلين. عدي عنهم، الحياة قصيرة جدا للغاية. بقولك الانسحاب من الفوضى هو راحة لا مثيل لها. وين بتشوف فوضى انسحب، ريح حالك ما تفوت فيها. صباح الخير للي عندهم اليوم عيد ميلاد، يا أبو جواد عيد ميلاد سعيد والعمر المديد. الدنيا تعباني صحيح، بس أنت لم تخلق عبثا يا أبو جواد، لم تخلق عبثا في هذا العالم في مثل هذا اليوم. بعرفش قبل أكم من سنة أنت خلقت لأجل إشي أشياء، فتفائل، انبسط، الحياة قصيرة. بارح لسه كنا عمره سنتين، ثلاث، أربعة، خمسة، بارح. واحد مش متذكر من حياته اللي عاشها ساعتين على بعض، قديش هي قصيرة الحياة. الزعل بيخلص مهما طال، في تاني يوم رح يجي، والفرح والسعادة رح يجي تاني يوم وتنتهي.

صباح الورد لمين؟ أبو آدم حجاوي، شو الأخبار يا أبو آدم؟ من أوائل الناس النشيطة، وعصام كذلك الأمر. والله يا عصام بسأل إنه ليش إذا صار إشي في يوم العرس بيقولوا العروس وجهها نحس مش العريس؟ حسب أنت أهل العروس ولا أهل العريس؟ إذا أنت أهل العريس طبعا بدك تحكي العروس وجهها نحس، أما العكس صحيح. صباح الورد من علي ماضي، من يتجاهلك بحجة الظروف امسحه من ذاكرتك بحجة الزهايمر. بعيد عنا الزهايمر لأنه مشكلة والله، مرض خبيث مش حلو بالمرة الزهايمر. صباحكم لطيف ومرطب، مرطب بشاي الضيافة من سندس. الضيافة طبعا واحد من منتجات شاي الضيافة، واحد من المنتجات اللي بتقدمها وبتسوقها شركة مجمع سيلة الظهر. في ناس كتير مغرورة أو ماخدها وهم الأسماء العالمية والماركات العالمية بتشتريش إلا شاي معين. جربوا الضيافة وادعولي. فادي فرجينا شاي الضيافة، عندك صورة لإله؟ لاحظين إنه إحنا عم نمتحن فادي، مركز معنا ولا لا؟ معه 1 2 3 4 5 6 نبطئ العد، 7 8 9 10. ما في الضيافة على الشاشة. مرت 10 12 ثانية فادي مش معنا، أو إنه بيدور على الشاي. صباح الورد يا ناصر منصور، كيف الحال؟ شو أخبارك؟ تحياتنا لوادي قانا والمستمعين اللي هناك، ولا يعقوب عقل. هاي الضيافة على الشاشة لمستمعين، أو عفوا للمشاهدين على رايا تي في دوت بي أس. شلونك يا خلدية غبارية؟ صباح الورد من محمد قباجة من أريحة لفضل عادي وعمر عدوان. نور وأبو خالد، صباحكما. تونا الضيافة مليانة أوميجا ثلاثة ومغذيات. لسه مش بيلا تشاو يا إيمان. الحج أم أحمد، العمر المديد والصحة حديد يا رب إن شاء الله، من بنات مشغل أبو طول وأحمد. اليوم هاي المناسبة عازمهم كلهم على على على على على على مكان ولا أروع ولا أحلى ولا أجمل ولا أزكى. أحمد أبو طول، مش تكون هاي مجرد إعلان وتضحك على الصبايا وإم أحمد. ترى الزغلول مش أي مكان، الزغلول مكان الناس الغاليين على مفترق دير شرف. حسن أسعد، صباحك فل. ويديم طلتكم وكلماتكم يا ميمونة. عياد ام جهاد مناصرة، يسعد صباحك. ما بعرف يا ام جهاد ليش كل ما بسجل اسمك ام جهاد بيرجع، هاي 3 مرات عم بسجله بسيفه بالاسم برجع لنفس الاسم القديم، فمش عارف شو المشكلة. أبو عنان نورتنا. أبو عنان صباحك ويومك بطعم الكوكتيل. تعرف وين أزكى كوكتيل؟ مش اللي بيعملوه المحلات، وبيخلطوا آيس كريم وإبصر إيش وموز وتفاح وحليب. خد كوكتيل لطيف خفيف ما فيهوش سعرات حرارية كتير ومغذي ومنعش، إنه كوكتيل الجنيدية. فعلا رح تروق مع كوكتيل الجنيدي. يا سيدي يا جمال ومالو تفتي كتير علي، ما تقرب مني حبة يا غادة، لا لسه شوية حبة. قاسم سلامة، طب وحياة المحبة ما دمك تكبي خلاص خلي. اسمحوا لي أصبح على كل الصبايا في كل مشاغل فلسطين، لأنه في أكم من مشغل أكيد صبايا عنا 100%.
مشغل رضوان شرار صباح الورد يا حنان. وهدى نواصرة ألف مبروك عودتك للعمل بالسلامة. بدهم أغنية وجه القمر طل. طب ما بنفع أغنية تانية بس بنفس السياق نفس المعنى بس إشي تاني. الطبلة هاي ولا قلبك؟ لا والله قلبي. بنك القاهرة عمان بصبي على كل العملاء اللي عندهم حسابات في هذا البنك، ورسالته إنه ما تعطوا أي معلومة لا حسابكم ولا أرقامكم ولا أرقام بطاقات لأي حدا ولا أي معلومات بنكية لأي حدا لم يثبت إنه من بنك القاهرة عمان. أبو عدي زمان عنك، أهلا وسهلا فيك يا عبود. عبد الله الجوهري صباح الورد يا عبد الله، اسمك مسجل. ليث العوري بصبع الحاج طارق النتشي أبو أحمد، إن شاء الله يكون على السماع. يسعى صباح أبو أحمد. لا لا لا لا، هذا قلبك اللي بدق والمدام ساحبه هالعرباية وبتتسوق في الشيني إكسترا، بس انت خايف على الفاضي، خايف يكون المبلغ كبير نازل بتختار وبتحط وبتعبي في السلة في الشيني إكسترا. المدام أذكى منك، المدام أشطر، لأنه هي بتشتري وبتوفر على نفسها وعليك. فروق روق وانت بتتسوق من عند الشيني إكسترا، كل الفروع. صباح الورد عزام عبدو، منصور، أناس رداد، علا أبو عون. صباح الورد لدعاء ودينا طليب صديقتها الغالية، الله يخليكم لبعض يا دعاء عطايا، ولا الاسم مش صح، صحيحيني. في إشي مش بحاجة لتصحيح، معلومة واحدة تدخل إلى المكان ومش بحاجة إنك تصححها، تعرف شو هي؟ سائل الجلي سمارت، نقطة واحدة، منتج فلسطيني، مزيد من الرغوة، المزيد من النظافة، المزيد من القضاء على الأوساخ. ويا سلام لما تحط نقطة سمارت مع نقطة كلور دولفين على الجلي،

0: سامح هو من مشجعين زمور الخطر اللي بيفتح نفس أحلى صباح والمستمعين. لا الزمور اللي في الموسيقى في البداية ترى قصده عنه مش هاد. مرعبين هدول. يلا نعتقل سامح. سامح انت قيد ورهن الاعتقال، يديك في الهواء. إذا بدي إشي من الخليل أنس حميدات يسعد صباحك، ولا سلام أصدق، سلام أصدق، في إشي من الخليل بدك إياه؟ عنب، طحينية، قصدي حلاوة.
1: أنا ما أعرفش يا ست هاني.
0: راحة، حلقوم، أي إشي بدك إياه من الخليل قول قول، لا تخجل، جيب لنا عنب.
2: تعرف تقول أمشني فيش هنفش هفش هفش نفش
3: نفش. تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: جنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحمل بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move. طيب، مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينامومتر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

إذا بكسر إشي في الاستوديو بتسامحوني، بطلع لي أكسر ولا لا؟ لو إشي صغير والله ما بطلع لي إشي. واضح الجحرة على أساس قالوا عنك في مع الناس إنك رايق.

0: على الشاشة.
1: اليوم الحلو ده
0: سلام لما تشوفوه مبسوط بيكون سامع. هاي المصرية ياسمين عز ولا شو اسمها؟ هاي اللي صوت الشتاء وصوت الصيفي التافهة السخيفة. وخليها ترفع علي قضية. تافهة تافهة والله تافهة. مذيعة مفقوعة.
2: بالنسبة للراجل ده ربنا خلقه من فصيلة الغزال. مادة المسك من عيونه ومناخيره وودنه وغدده الدهنية بنستخلص منه المسك الأبيض أو المسك الأسود حسب لون بشرته. هو مش محتاج يرش بارفان لأنه مصدر المسك. رشتين معطر جو ورحت بتروح لآخر الشارع والآخر الأسبوع.
0: مسرحية
3: وجه القمر طل.
0: يلا صبايا
3: هل الفرح هل أزعل الدنيا وانت ما تزعل. وجه القمر طل هل الفرح
0: هاي دليل انك رايق.
3: أزعل الدنيا
0: صباح الوردي أنس
3: وانت ما تزعل.
0: حبيب أبو زريق
3: قلب قلبي سميتك حبيب.
0: أهلا يا أم حسن. طلال زيتاوي من كفر قليل. صباح الورد لأهلنا هناك يا أبو لونا. من يافا الجميلة علاء مصاروي. أبو مازن وإم سالي صباح الفل لكم وللي عندكم جميعا. خولة عبد الدايم يا رب يعطيكي مثل ما دعيتي لنا. صباح لزوجاتي منى أبو المجد القبلاوي. وليد كيف الحالة يا وليد قبلاوي؟ لزوجتك أحلى التحيات. انت كاتبها لزوجاتي فانا انصدمت. بستنى منى ومين؟ سامحينا يا منى كاتبها غلط هو.
3: يا ساعة تفهم
0: ان شاء الله ما ورطناك. اسعد ابو رمان لك صباح خاص من ابو مهيوب. امير فريحات بالنسبة للاحساس على رأيه بطل حس لانه تمسح. حتى التمساح بحس. نور يا أبو أنس. أبو العبد خضير بصبي على مهدي أبو إسماعيل وعلى صبايا وشباب المشغل. يا صباح الورد يا أبو العبد. بس لازم نسيب اسمه أبو العبد خضير لأنه أول مرة ببعث لنا. هو بالعادة كان يتصبح عليه. أكيد أم مصطفى الترابي صباح الورد لإلك ولآيات رمضان سلمين عليها كمان. صباحك صباحك فل أم عماد. عم نستنى بضيفنا يكون حاضر. أنا هون في الاستوديو مش عارفة إذا إجا أو لا لأنه قبل ما فوت على الاستوديو قال لي نص دقيقة يعني 30 ثانية. صلنا أكتر. صباح الخيرات والليرات. أهلا وسهلا بس ممكن تحكي لي من مين هاي الرسالة الاسم؟

0: أهلا بكم من جديد بيننا وبين الساعة 10 خمس دقائق فقط لا غير. عارفين إنه في مدارس خاصة داومت، في مدارس بهاي الفترة بتداوم، ولكن على مشارف الأحد القادم غالبية مدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة بتبلش دوام. احنا نحكي على مستوى المدارس الحكومية وطبعا على البرامج أو الأنشطة السنوية أو الفعاليات والحملات السنوية من أجل مساعدة العائلات المتعثرة، العائلات اللي كان وضعها كويس كمان والآن من السنوات الأخيرة انضمت إلى قائمة العائلات التي تحتاج لمساندة، العائلات اللي عندها أكثر من طفل أو طفلين أو ثلاثة وبحاجة إلى قرطاسية وحقائب من أجل دعمها مع بداية العام الدراسي. كالمعتاد للسنة على ما أعتقد العشرين على التوالي، الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية عطاء تطلق هذه الحملة من جديد مع العام الدراسي الجديد. أهلا وسهلا فيك مدير الجمعية ماهر القديري. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين وجميع المشاهدين، وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد. إن شاء الله يتكلل هذا العام بالنجاح إن شاء الله في كل الأراضي الفلسطينية. هو راح يبدأ العام الدراسي في 6-9 في الضفة الغربية وفي 16-9 في قطاع غزة، وإحنا إن شاء الله بنقول إن شاء الله تكون السنة هاي ممتازة أحسن من كل السنوات الماضية، لأنه التعليم متعثر من الكورونا لليوم يعني، بس إن شاء الله بتكون
0: من ورطة لورطة
1: يعني، كورونا وإضرابات ويعني وتعليقات ورواتب وأمور زي هاي، إن شاء الله السنة بتكون أحسن وأحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله ما يروحش هدر هاي التعب
1: يا رب.
0: الحملة للسنة العشرين على التوالي، بمعنى اللي أخذ شنطي قبل 20 سنة اليوم يمكن قادر على إنه يدعم غيره بشنط وحقائب، عفوا حقائب وقرطاسية لأطفال تانيين.
1: وهذا اللي صار معنا يعني، كتير من المتطوعين اللي كانوا معنا كانوا أطفال وصاروا في الجامعات وخريجين، لهم يومين بتواصلوا معنا ويعني بتبرعوا بمبالغ رمزية اللي هي يعني احنا حتى الحملة بنحكي من 60 شيكل ل80 شيكل، بنحكي على من الصف الأول للسادس 60 شيكل حقيبة مع القرطاسية بسعر جملة الجملة بنخدها من المصدر الرئيسي، ومن 80 شيكل من السادس للتوجيهي. فبلشوا المتطوعين اللي كانوا معنا أطفال وكانوا مستفيدين، اليوم هم يتبرعوا بحقيبة وبحقيبتين وبثلاثة
0: أو بجهدهم حتى
1: وحتى الجهد هذا يعني على مدار العام في كل النشاطات، بس بلشنا نحس إنه الناس بلشت تقول إنه زي ما قلنا في كل اللقاءات السابقة من إذاعة رايا إنه إحنا اللي بنساعد حالنا، ما بنستناش حدا يساعدنا. وإحنا الحمد لله الحملة هاي أو المشروع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي والقرطاسية للعام العشرين ولا مرة أركننا فيها على أي حدا خارج فلسطين، كلها من القطاع الخاص الفلسطيني ومن الشركاء
0: من الأهل
1: من الناس العاديين من المواطنين حتى من الموظفين اللي رواتبهم محدودة. بالآخر هو لما بيشتري قرطاسية لأولاده بيخبي كمان ربطة دفاتر، ربطة إقلام، علبة هندسة، علبة ألوان،
0: هاي كمان بتصير يعني طبعاً. بمعنى ممكن تاخدوا الحقائب والقرطاسية من المصدر كاملة، وممكن مثلا كمواطن عنده أولاد اثنين أو ثلاثة اللي هو اشتراهم زاد عنده فحطهم على جانب وعطاهم للحملة.
1: صحيح يعني احنا الحملة كيف بنشتغل، احنا مبلشين لنا تقريبا أكثر من شهر ونص الحملة. الفكرة انه احنا انه نأمن حوالي 5000 حقيبة مدرسية للضفة وغزة والقدس.
0: 5000 حقيبة بما فيها قرطاسيتها
1: طبعا بقرطاسيتها. بنحكي على قرطاسية كل صف لحال، هلا في صفوف بدهم هندسة، في صفوف بدهم الوان، في صفوف بدهم مطرة،
0: عدد الدفاتر حتى بيختلف من صف لصف.
1: كل دفتر السلك الاربع مواضيع، الثلاث مواضيع، الدفتر العادي 40 صفحة 64 كل هاي التفاصيل يعني عنا على البرنامج موجودة، كل حقيبة شو بكون جواتها. احنا بنقول للناس ما تكلف حالك ولا تعب حالك ولا ترهق نفسك، زاد عندك 5 إلى مرصاص بتقدر تأمنهم بنسلمهم، علبة ألوان، علبة هندسة، 4 دفاتر، حقيبة، حتى يعني تكون ابنه ما بده إياها جديدة ما استعملها لأنه شاف إشي تاني واشترى له غيرها.
0: أستاذ ماهر، في مثلا طالب استعمل شنطة سنة وفعلا هو
1: بحافظ عليها
0: يعني بتكون أصلية ولا
1: صحيح.
0: فيها ولا شيء، ممكن إنه كمان
1: طبعًا
0: تعطى
1: طبعًا
0: ويتم
1: طبعًا
0: التبرع
1: طبعًا
0: فيها.
1: لا طبعا
0: بحالة تكون ممتازة وحالة جيدة
1: إحنا
0: جدا.
1: إذا مش ممتازة أكيد مش راح نسلمها.
0: صحيح.
1: ولا راح نعطيها لطالب آخر، لأنه الطلاب اللي المستفيدين عندنا في المؤسسة والناس اللي زي ما حكيتي عنهم المتعثرين والمتعففين هم أحسن منا
0: طبعا.
1: يكون معاهم شنطة أحسن من أولادنا.
0: حفاظ على كرامتهم شيء مهم.
1: وإحنا يعني الحقائب المدرسية اللي بنشتغل عليها حقائب طبية صحية حسب المواصفات والمقاييس، لأنه إحنا كمان بنشوف كل سنة قديش الطلاب قديش في كتب في الشنطة. يعني أنا بقدرش أحمل شنطة لطالب في الصف الرابع والصف الخامس اللي عمره 20 سنة اللي عمره وزنه 20 كيلو الطالب، الشنطة أتقل منه. فإحنا بنجيب حقائب مدرسية طبية وصحية، وكمان بنحاول نجيب الدفاتر اللي كمان جودتها مرتفعة عشان إنه تضل معاه طول السنة، رغم إنه إحنا بالفصل الثاني يعني بداية الفصل الثاني كمان بنوزع مستلزمات مدرسية للطلاب اللي بيكون عندهم نقص.
0: نعم
1: وآخرين نقص. لأنه كل يوم بيجينا ناس جداد. طبعا الحملة
0: مش بس بالضفة كمان صح؟
1: ضفة وغزة يعني وقدس.
0: القدس طبعا ضمن الضفة وغزة كمان.
1: نعم صحيح. يعني لأنه إحنا بنأمل السنة إنه العام الدراسي يعني ينطلق في 16/9 زي ما أعلنت وزارة التربية والتعليم. إحنا بنعرفش كيف التفاصيل، بس يعني إحنا جاهزين وبنشتغل على الموضوع وبنرتب في أمورنا. طبعا إحنا عشان نكون واضحين، إحنا ما بنودي إشي من هان، لأنه ما فيش إشي بصل من هان، لا منا ولا من غيرنا.
0: لا ما حدا ما إشي.
1: إحنا بنشتري من السوق اللي موجودة في غزة بغض النظر شو الموجود في السوق المتوفر.
0: هذا تحدي أمامكم لأنه الأسعار مرتفعة.
1: الأسعار مرتفعة جدا. نعم. وعمولات وأشياء وكذا، وفي إشي متوفر وفي إشي مش متوفر، بس إحنا ماشيين من خلال زملائنا في مجلس الإدارة والهيئة العامة المتواجدين في مكتبنا في قطاع غزة. بلشنا نجمع قرطاسية وحقائب وأشياء زي هيك. إن شاء الله الأمور تمشي، وإن شاء الله العام الدراسي ما يتعثر
0: إن شاء الله
1: ولا في مكان، وإن شاء الله يعني الاحتلال هذا إن شاء الله اليوم ولا بكرة إلى زوال. يعني هو لأنه هو العقبة الرئيسية والأساسية في كل إشي، مش في التعليم بس، في كل إشي في مناحي الحياة. ويعني هينا بنشوف الأشياء على أرض الواقع.
0: طبعا حتى التعليم في القدس اليوم كمان عندنا ملف الساعة الواحد، التعليم في القدس يعني يواجه مشاكل كتير. فلما تكون في مؤسسات بتدعم الطلبة اللي جوا القدس كمان هذا إشي كتير مهم.
1: طبعاً.
0: على الأقل إنه في من أبناء شعبي عم يتفقدني وبيحس فيه رغم كل الضغوطات.
1: يعني
0: طبعا
1: فيها قدس
0: هذا إشي
1: وضفة.
0: مهم طبعا.
1: إحنا كلنا قرايب ونسايب وأهل وكلنا شعب واحد، مش صح إنه إحنا نحكي في هاي التفاصيل
0: أبداً. هلا بالنسبة لأي حدا حابب إنه يشارك في هاي الحملة، الآلية كيف؟ أنتوا بتسلموا مصاري ولا لا؟ يروح على مصدر معين أو يروح على هو بيتسوق بيشتري حقائب مع قرطاسيتها؟ شو العمل؟
1: نحن نعمل دعاية للشركاء القطاع الخاص، بس يعني إحنا بنفضل اللي أول إشي إحنا بدناش حدا يساعد، بدنا كل الناس تساعد.
0: نعم.
1: إحنا بنقول للناس العشرة شيكل بتفرق، والعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين، ما تستهين بالعشرين شيكل.
0: يعني ممكن معه عشرة شيكل بده يشتري دزينتين مثلا أقلام رصاص،
1: يعني أنا بكون مشكور إله كتير، يعني يخلف عليه، لأنه هدول الدزنتين أنا بوزعهم على ثلاث حقائب أو أربع حقائب مدرسية.
0: نعم. نعم.
1: فهذا يعني هو بوفر علي هذه الأقلام الرصاص، ونفس الإشي الألوان، ونفس الإشي
0: البرايات
1: المحايات علبة الهندسة المطرة المألمة، كل هاي التفاصيل. إحنا في الجمعية موجودين طبعا على مدار الساعة، في عنا واتساب للجمعية اللي هو 00970569101288، هذا على مدار الساعة موجود. أي حدا بتغلب يتحرك بس يبعت لنا على الواتساب أو يرن علينا، إحنا بنوصل وين مكان. شو بيقدر يأمن هو يخلف عليه. إحنا بدنا كل الناس تساعدنا في هاي الحملة، لأنه السنة غير عن كل سنة، الأوضاع العامة السنة أصعب من الكورونا وأصعب من كل السنوات اللي مرقت، لأنه حتى القطاع الخاص اللي إحنا بنركن عليه كمان هو متعثر. وإن شاء الله هو اللي بنقذنا وبنقذ حاله يعني، وإن شاء الله الأوضاع بتتحسن، بس الوضع كتير صعب، الناس في عزوف كبير، الطلاب الأهالي اللي إحنا من الأيتام والمتعففين الأسر المستورة، في ناس ببلش تطلع أولادها من المدارس، لأنه بقولك أنا معيش أجيب لابني شنطة بستين أو بتمانين شيكل مع القرطاسية مع الزي مع كذا. إحنا كمان الزي الحكومي إحنا بنوفره للطلاب والطالبات، كمان إحنا في ناس بندفع عنها رسوم، مش الرسوم، التبرعات المدرسية اللي هي بتكون 40 أو 50 شيكل،
0: القسط
1: اللي هو تبع
0: الحل
1: الحكومة. يعني بنحاول نعمل كل إشي، بس الأمور مش كثير منيحة، الأمور صعبة كثير علينا كمان وعلى القطاع الخاص اللي إحنا بنشتغل معه، بس إحنا دائما الحمد لله متفائلين، بلدنا دائما فيها خير، ودائما إحنا متفائلين ومطمئنين ومرتاحين إنه كل الناس بتقدر تساعد، وإحنا لمسنا هذا الإشي من التواصل مع المؤسسة. كل يوم بيجينا العديد من الاتصالات انه انا اشتريت لأولادي 5 شنطات واشتريت كمان شنطة زيادة بدي أملكم إياها جميل. ونفس الإشي نعم. في كل الأدوات المدرسية وكمان إشي بالمريول. وفي ناس بتقولك أنا ما عنديش وقت أروح أشتري، أنا بقدر أحولكم حساب الجمعية، بقدر أمرق على الجمعية أأمن لكم مبلغ تشتروا فيه. كل هاي التفاصيل إحنا موجودين 24 ساعة نعم. متاحة. حتى يعني الآن البنوك بتعمل إشي تطبيق تحويل من حساب لحساب، يعني كل إشي ذكي،
0: ما فيهاش غلبة،
1: يعني بطلت الناس تتغلب مع التكنولوجيا وكل هاي التفاصيل. صحيح. يعني إحنا بنناشد كل الناس من إذاعة راية اللي هي أصلا شريكنا في كل البرامج والأنشطة والمشاريع، بنشكرهم وبنقول لكل الناس يعني وقفوا مع أنفسكم، يعني ساعدوا ابن أخوك وابن أختك وابن خيالك وابن عمك وجارك، إذا مش من خلالي من خلالك أنت تفقد اللي حواليك وساعد الناس اللي معك، وإحنا موجودين كمان نساعدك ونساعد كل الناس بقدر الإمكانيات المتاحة إلنا. جميل. وإن شاء الله تكون الأمور ممتازة حسب ما بنشوف، يعني الأمور جيدة إن شاء الله.
0: يعني بيحكوا سرارة بتعين حجر
1: طبعا.
0: سرارة صغيرة بيشوف حاله أنه غير مقتدر لكن ممكن عين حجر. يعطيكم ألف عافية أستاذ ماهر على البرامج الدائمة، الحملات المستمرة على مدار السنة من رمضان إلى الأعياد إلى السنة الدراسية الجديدة. فكل الشكر لكم في عطاء الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية. إن شاء الله بالتوفيق يا رب.
1: يا رب لنا ولكم جميعا.
0: أهدافكم. شكرا.
1: شكرا.

0: يعني ما في.
1: ما هو عمره مقصوف، هو في المتحف اصلا وهو ميت.
0: شنقست الغبرة عبتني.
1: هو ميت يقصف عمره، خوفني. عمره منقصف من زمان. المير، اهلا بمنار زكريا، بيان ومها ومحمود زوجها. هلا ابو زياد. ابو يامن ابو ادريس بيقول سنه موفقه لابنائي في بدايه السنه الدراسيه الجديده، طبعا في ام الفحم. يامن ومجد الدين وخديجه.
2: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي
1: سندس وام رواد اليوم متفقين على صباح متوحد موحد. صباح اسمه شاي الضيافة بالنعناع.
3: كبير بكل أعماره، أرجوكم يا جماعة، أرجوكم بليز، أرجوكم أرجوكم أرجوكم تشربوا مية كتير في الحر ده عشان الورد بيدبل. وبنت الورد بتاعنا عايزينكم دايما مزهزهين ومزدهرين ومصدر الأكسجين.
1: طب تعرف إنها بتتخوت عليكم ولا لا؟ أبو الليث كمان مكيف، مكيف عحكيها. كل الرجال والشباب مكيفين عاد، هي بتتخوت بتتخوت.
3: يا مدام لما جوزك يكون جعان مش عايزك تقولي له طيب هروح اجيب لك تاكل؟ لا
1: ولا
3: غلط، مش حاجه اسمها كده، لغوها. لا مش بطه هو بناكلها. لا لما جوزك حبيبك تجراسك فرعونك يكون جعان يا مدام لما جوزك يكون
1: شو بنعمل؟ طعميه اصابعها، طعميه ايديها، شو طعميه؟ ما تقول له بدي اجيب لك اشي اكلك، ايه اطعميك، لا لا تفضل هاي ايدي ابلعها. صباح الورد ايمن الشيخ، صباح ابو رضا فارس، ولا امرضة بتسلم على سلفتها الغالية ام وديع، والله يديم محبتكم مع بعض. اللمات الحلوة بدها شاي الضيافة، اللمات الحلوة بدها قهوة بالحليب أو نسكافيه بالحليب، أكيد الحليب جنيدي. صباح الورد يا محمد، مستمع أحلى صباح الجميل. محمد منصور بيتمنى عام دراسي روضة لسند محمد منصور وماسة محمود منصور، بس سند صار عامل مشكلة، خليه يعمل إذا بالروضة بيطلع له. هدول تبعون الروضة وصف أول بيعرفوش هاي بداية السنة، مشكلة مشكلة إن شاء الله أول ساعة. كيفك يا أبو هشام، شكرا لك وصباحك ورد، وإن شاء الله يوم عمل ناجح لحضرتك.

0: حساب جديد في بنك القاهرة عمان. شو بتستنى علشان تزيد فرصك بالأشياء الطيبة؟ يمكن كمان في جوائز، في هدايا أحيانا. براء وأبو حاتم معزوم عماد من شهر، معزوم تاخدوه على الزغلول، وحتى الآن الوعد موجود والتنفيذ يوك. صباح الورد والياسمين على عيونك الحلوين، ما تحكي اسمي أمبلا، بدي أحكي هيوشة. طب لو حكيت هيا، مين بده يعرف مين هيا؟ هيا كانت بنت صغيرة، لما كبرت صار اسمها ليتس جو. نكتة يا الله شو غبية، من نكتة جيل زد حتى نكتهم. عنا زميلة من جيل زد مبارح ما بتعرف ولا إشي، ما بتعرف بعد الألفين، قبل الألفين وسبعة بتعرف ولا إشي، لا لا قبل الألفين وعشرة حتى بتعرفش إشي.
1: شوفي تحطي فلوسي وتاخدي منها، ده البيت ولعياله وليكي مش لبرا. يصحى يقول لك فين فلوسي، فلوسي نقصت، انت خدتي من فلوسي يا شيماء؟
0: لا.
1: تردي تقولي له لأ لأ، بصوت شتوي كده ودلع، مش لأ.
0: عشان لأ. هيك عشان هيك احنا شايفين الجيل هذا خربان من هالأشكال. لا سؤال، بنحسب هذا الحكي اللي منحكيه غيبة ونميمة عليها؟ مش عارف. مثلا حدا هلأ مش عاجبه نجوى، إذا حكى عني بتصير نميمة علي ولا شو فيه؟ حد يجاوبنا. لازم نسأل الشيخ ماجد على فكرة، لأنه الشيخ ماجد شو رأيكم نرجع للفقرة الدينية ولا نرجع فقرات تانية في أحلى صباح ببعض أيام الأسبوع؟ أنتوا احكولي. على فكرة عنا كتير فقرات وبتطلعش، يعني أحلى بلد رجعناها وبتطلعش.
1: لو أنت قاعدة جنب جوزك فرعونك ما تتنفسيش وهو بيتنفس.
0: أوكي حاضر، بكتم نفسي وبعد عليكي بدعي. سلامات لياسمينة. مهدي أبو اسماعيل كيف الحال يا أستاذ مهدي؟ أهلا وسهلا فيك. ومن أبو العبد صباح الورد لإلكما. أبو جمهور اسمي عدلي، احكي لفادي زبط التطبيق بضل قطع. سامع يا فادي. طب يعني كيف بدي أعدل اسمك؟ نعدله أبو جمهور. أوكي عد شو كان هو من أول؟

0: هذا مصطفى قمر أيام أيام عزه كان حلم البنات، هذا اللي بعرفه، كان حلم للبنات، يعني كان هو الشاب اللي بتمنوه الصبايا في الوطن العربي، ولحد الآن حليوة. والله يبدو يا أبو جمهور إلك بهدلة من فادي ماضي، سنشوف
1: لما يدخل عليكي هو مرعوب والآن كده وبيقول لك انه عاوز يتجوز عليكي او عاوز يعدد، ما تعدديش انت كمان وتقعدي تصوتي، خديها بالمعنى الايجابي. ازاي؟ في حاجات في الحياه ممكن تستفيدي منها يا شيماء، يعني عندك 3 أو 5 ايام في الاسبوع نايمه لبعد العصر يا سيده القصر، نايمه قايمه براحتك، تبرحي وتمرحي في البيت زي الخيل، مش هتطبخي في الاسبوع غير 2 بس، ده انت بختي جايب علي هذا العيش
0: مع سنه مره بتخوت عليك. والله ابو جمهور فادي بيقول لك ايش اللي بيقطع، لانه مش سامع، والا بيجي يعني هلا اذا عصب 2 3 التطبيق بيقولوا بيقطع يا فادي. قلت لك انهم بعصبوا شو بقول لك شو اعمل لك شو اعمل للتطبيق. وغالبا المشكله من عندك يعني من الاخر. اليوم عيد ميلاد عبود حمود أبو عداي، عيد ميلاد سعيد والعمر مديد مديد مديد. أهلا يا أم محمد وشروق، صباح الورد يا فداء السرور، شلونك؟ هذا التطبيق على الشاشة يا أبو جمهور، ما في عنا أي تعليق، ما بيعلق. شفتوا كيف رجع كان يحكي بده يتجوز عليها مرة ومرتين وعشرين؟ دغري عادة وقال مرتي حلوة ما بطلقها. كيفك يا محمد توبي، بداية خير إن شاء الله على الشهر. سعادي وبنات المشغل اللي عنده يا صباح الوردات. أزكى مشروب عند ميونة هو فريشة بالليمون والنعناع، وخصوصا يكون بارد عشان بيشبه اسمها، وعلشان بتتسوق ميمونة عادة وبتشتري الضيافة وفريشة من الشيني إكسترا. لو تسمع هاي لياسمين الأغنية بجوز تعلق عليها تقول لك شو
2: أسكدينيا.
3: راية أف أم تعيش معها أجمل وأرقى الألحان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
4: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز، أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائز الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الراعي لأثير الراية. أهلا وسهلا فيك وفيك مع أحلى صباح. أحلى صباح برعاية المستمعين الأعزاء الحلوين اللطيفين الطيبين. يا رامز عبد الباقي بقول اليوم الثلاثة، آها رابطين سلام على الثلاثة إنه بيكون غير رايق أكثر. لا أنا بقولكم يوم الأحد مثلا أنا عن جد نفسي يكون يوم الأحد أشعر فيه نفس شعور الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس. الأحد شعوري بيكون مختلف تماما وما بعرف ليه، بكون أكرهه. صباح الورد يا محمد عابد، اليوم موجود في نابلس، سلمنا على نابلس. أيمن أبو العيلة لأبو مهيوب ملك الخياطة، وأحمد الزرقاوي ملك الحامل جلد يعطيهم العافية. أهلا يا آيات رمضان ودينا طالب، ياريت أبو نضال موجود، رستم الصابر وأصبح عليه. أحسن معلم خياطة وأحسن دعاء بالمشغل، يا سلام على التسحيج. شريف عجاج، كيف الحال يا شريف؟ ليش مش على لحمة؟ على لحمة الزغلول ولا أطيب. جميد الجنيد السائل، فريشة بالليمون والنعنع على رأي ميمونة. البريق اللي كل البيت بصير يبرق، جميل وريحته طيبة بمنتجاتهم. بنك القاهرة عمان والشيني إكسترا. آسف كتير.

0: اللي بطلب لك في جوافة ومانجو من قلقيلية، منتجات محلية يعني. نرجع للرسائل بعدين. أبو العبد كمان نرجع لك بعد ما أنت تفتح وتضمن أنك رح تسجل الصوت بعد الفقرة التالية، وهي فقرة التغذية العلاجية والسلوك الصحي في كل الحالات. أحياناً بصير مع المرأة الحامل سكر الحمل، وهذه بنسمع فيها كتير المصطلح. يمكن في كتير منكم سمع زوجته أو أخته وهي حامل أو أحد القريبات إنه صار عندها سكر في الحمل، وبيعملوا فحص على فكرة بالشهر السابع على ما أعتقد بالحمل كمان، خصيصاً لسكر الحمل لأنه خطير على المرأة وعلى الجنين. فما هي التغذية العلاجية التي تجنب المرأة الإصابة بسكر الحمل خلال الحمل، وإذا أصيبت لا سمح الله فيها؟ مع منار عثمان.
1: سكر الحمل من الحالات الشائعة التي ممكن تظهر خلال الحمل، والتشخيص المبكر والتعامل الصحيح معه مهم جدا للحفاظ على صحة الأم والجنين. بداية، ما هو سكر الحمل؟ سكر الحمل هو ارتفاع في مستوى سكر الدم يتم تشخيصه لأول مرة خلال فترة الحمل، وغالبا بيحدث بسبب التغيرات الهرمونية التي ترافق الحمل، والتي ممكن أن تزيد من حدوث مقاومة الأنسولين وارتفاع سكر الدم خلال فترة الحمل، أو وجود عوامل خطر أخرى مثل زيادة الوزن أو السمنة أو وجود سكري حمل سابق أو مرض تكيس المبايض أو تاريخ عائلي للسكري أو ارتفاع في سكر الدم. عادة يتم تشخيص سكر الحمل والكشف عن سكر الحمل من خلال فحوصات سكر الدم التي تجري خلال فترة الحمل، وبالأخص في الثلث الثاني من فترة الحمل، أي ما يقارب خلال الأسبوع 24 أو 28، وغالبا يكون هناك فحص روتيني في منتصف الحمل للكشف عنه حتى وإن لم تكن الحامل تعاني من أعراض واضحة. إذا كانت السيدة قد شخصت في سكر الحمل، كيف يجب أن يكون النظام الغذائي؟ وهل يجب على الحامل المصابة في سكر الحمل الامتناع عن طعام محدد؟ بشكل عام لا يوجد طعام واحد يجب الامتناع عنه بشكل كامل، ولكن الهدف هو تنظيم الوجبات واختيار الأطعمة المناسبة والتحكم في الكميات. ومن أهم استراتيجيات التغذية العلاجية، أولاً اختيار وتوزيع النشويات بشكل مناسب بحيث يتم توزيعها على الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة، مع اختيار مصادر عالية الجودة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات الورقية الخضراء والفواكه الكاملة، ودمجها مع مصادر البروتين والألياف للمساعدة في الحد من الارتفاع المفاجئ في سكر الدم، والتركيز أيضاً على الطعام ذات المؤشر الجليسيمي المتوسط أو المنخفض. وعادة ننصح الحامل المصابة بسكر الحمل بثلاث وجبات رئيسية واثنين وثلاث وجبات خفيفة موزعة على مدار اليوم حسب احتياجها الغذائي، ومن الممكن أيضا إضافة وجبة خفيفة قبل النوم في بعض الحالات، ويفضل أن تجمع مصدر بروتين وكمية مناسبة من النشويات حسب احتياجات الحامل وقراءات سكر الدم خلال اليوم. الاستراتيجية الثانية، الاهتمام بحجم الحصص، لأن حتى الأطعمة الصحية قد تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم عند تناولها بكميات كبيرة. ثالثاً، تجنب المشروبات السكرية والعصائر واستبدالها في الفواكه الطبيعية والمشروبات غير المحلى لتجنب ارتفاع سكر الدم بشكل سريع ومفاجئ. رابعاً، لا ينصح باتباع حمية قاسية أو إلغاء النشويات تماماً، فالحامل تحتاج إلى طاقة والعناصر الغذائية الضرورية لنمو الجنين، ولذلك يجب أن تكون الخطة الغذائية متوازنة ومناسبة لاحتياجها. وأخيرا، متابعة مستويات سكر الدم بانتظام، لأن استجابة كل امرأة للطعام قد تختلف، ويمكن بناء على القراءات تعديل الخطة الغذائية بالتعاون مع الطبيب وأخصائي التغذية. وفي بعض الأوقات يكون النظام الغذائي وحده غير كافي، بالرغم من الالتزام بالخطة الغذائية والنشاط المناسب تبقى مستويات السكر أعلى من الأهداف المطلوبة. وهنا مهم جدا أن نوضح أن هذا لا يعني أن الحامل فشلت أو أنها لم تلتزم. سكر الحمل مرتبط أيضا بالتغيرات الهرمونية ومقاومة الأنسولين التي تزداد مع تقدم الحمل، ولذلك قد تحتاج بعض الحوامل إلى العلاج الدوائي أو الأنسولين حسب تقييم الطبيب، لأن عدم ضبط سكر الحمل بشكل جيد قد يزيد من خطر بعض المضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل عند الأم وزيادة نمو الجنين ووزنه، وما قد يرافق ذلك من صعوبة أثناء الولادة، وقد يتعرض الطفل لانخفاض سكر الدم أو بعض المشاكل التنفس، كما يرتفع لدى الأم مستقبلا خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وفي النهاية، سكر الحمل يحتاج إلى متابعة واهتمام، لكنه لا يعني بالضرورة أن الحامل ستواجه مضاعفات

أن الحمل سيكون غير آمن. وكلما كان التشخيص مبكرا والمتابعة منتظمة والالتزام بالخطة العلاجية مناسبا، كان لذلك دور كبير في الحفاظ على صحة وسلامة الحمل والأم والجنين بإذن الله.

شكرا لمنار، والله يبعد سكر الحمل عن النساء وكل الأمراض والمشاكل، ويجي البيبي على خير. على ذوقك وبشوقك عيش بشوق، وساعتها هيمشي سوقك. اللي كان عياد ميلادهم في الأيام اللي فاتت، كل عام وانتو بخير. أبو العبد، بدنا نصبح على أم العبد منك ومنا، ونحكي لها كل سنة وهي سالمة وغانمة وصحتها سعيدة وابتسامتها عريضة دائما يا رب. أم العبد العينبوسي، كل سنة وانت سالمة. ونشوف كده وصلت طولك جايب اخر يوم في اب، ما تاكلش الجبنه البيضه لو كان نفسك. هدول اللي بيجوا اول الشهر واخر الشهر بيخوفوا. احساسك قلب حاجه امشي ورا، تحسهم هم ببطن امهم بتكتكوا امتى بدي انزل. راحت البال اللي جت ليها اصول ليها مبادئ. صبايا مشغل احمد ابو طول بيقول لكم الاثنين والخميس صيام، شو الحال؟ كيف بده متى بده ياخذكم على الزغلول؟ متى يا حرام؟ فيش لا سبت ولا أحد ولا ثلاثة ولا أربعة يا حرام. بعدين صيام اثنين وخميس يا أحمد أبو طول هذه سنة، قد تصلح أنك تتركها يعني وتاخذهم على الزغلول. شو هالحجة هاي؟

صباح الورد يا علا أبو عون. أنا بديش أقرأ رسالتك لأنها عن حدا من المستمعين، طالما هو مش حاكي لي. لا هي والله وليد قبلاوي باعت لي. الله يسعد صباحك أنت وزوجاتك التنتين، الله يسعد لك إياهم يا وليد، الله يعني يوفق بينكم. شو بدي أحكي لك، حلو حلو الوفق.

جمعة أبو آدم، أهلا وسهلا. باخد وقت أحيانا لأني عمالي بسيف بالأسامي والأرقام. حميد حمدان، صباح الورد. من زمان ما شاركت، ما بعرف إذا مكتوب اسمي. خلود ناجي، هلأ من سيفه يا خلود.

0: هلا أبو الورد، هلا هلا أريج الشعراوي. صبايا مشغل رضوان شرار، ترى من أنشط الصبايا في مراسلتنا هم الصبايا في مشغل رضوان شرار، يبدو أنه مديرهم مرضيهم، عطيهم اللي بدهم إياه، عطيهم مصاري منيح، عزايم.
1: وهي مدير المشروع عامل زيارة للمشروع.
2: هلأ هذا مدير المشروع،
1: ولك هذا مدخلة التراكتور، هذا مدير الدراجة.
0: سلمونا عليه رضوان شرار يا أم أنس جوابرة.
3: سلمنا على الوالدة.
0: لا، سلمونا على المدير.
3: سلمنا على الوالدة
0: والوالدة. سجف ريحات بتقول لأمل حنايشي وخالته نجلة شدوا حالكم، ما بعرف عشو. عايشة سوالمي ألف سلامة عليكي، إجرى بتوجعها يا دالي. احكي لي الاسم، أنا مبارح طلبت منك تحكي لي الاسم، ما حكيتي لي الاسم لأنك عملتي حالك مش سامع الرسالة. يا ساتر شو فيه، بس هي رقيقة الفقرة، كتير رقيقة، ما بدها هاي الموسيقى. انت ناسي فقرة نصيحة وتحذير سلام كانت تقدمها رنين، يعني رنين ما بتلبل هاي الموسيقى، رنين الرقيقة الناعمة. رنين اللي دائما تضحك كانت تقدم عنا نصيحة وتحذير، وأنا بفكر إنه بعض الفقرات اللي كانت أصلا موجودة نرجع هيك نرميها ببعض الحلقات، الرمي نرميها. في ناس بتعاني من التعرق الزايد، يعني بسرعة أي مجهود بيعملوه بيتعرقوا، إحراج قدام الناس، وممكن يعمل روائح كمان كريهة. فرنين كانت محضرت لكم بعض التركات، أو شو يعني بالعربي، شاني بالعربي ترك، خدعة، إجراء معين، إجراءات تخلي العرق يخف وتأثيره كمان يخف. نسمع.
4: قللوا شرب القهوة، وكمان قللوا الأكلات اللي فيها بهارات حارة لأنها بتساعد على التعرق. نصيحتنا الثانية، بدنا نحكي لكم تركزوا على الأكلات اللي بترطب الجسم زي الفواكه واللبن والمكسرات، كلها بتقلل من ريحة العرق الكريهة. البسوا ملابس مناسبة، لأنه الملابس الضيقة بتقلل حركة الهواء تحتها، وهذا بترتب عليه التعرق الشديد. فالبسوا أقمشة طبيعية زي قماشة الكتان، وركزوا على الأواعي اللي لونها فاتحة لأنها بتعكس الشمس وبتقلل من التعرق، وهذا بيعكس الملابس الداكنة اللي بتمتص الحرارة. وعلى الأكيد بدك تستخدم في حالتك مضادات التعرق مش مزيل العرق، لأنه مزيل العرق بغطي على ريحة العرق، بس مضادات التعرق بتضيق الغدد العرقية تحت الإبط، وبالتالي بتقلل من إفراز العرق لحد كبير. ونصيحة، استعملوا مضادات التعرق قبل النوم عشان تحصلوا على أفضل النتائج. والاستحمام بالمياه الفاترة، لأن المي الدافية أو السخنة ممكن تزيد من مشكلة العرق الدائم، لأنها بتفتح المسامات وبتحفز على أن يكون العرق. عشان هالسبب الأفضل المي الفاترة أو الباردة اللي بتسكر مسامات الجلد. واستخدموا صابون مضاد للبكتيريا عند الاستحمام، فاختلاط البكتيريا مع العرق بتسبب في رائحة العرق المزعجة. والخل ممكن يقلل من التعرق، عشان هيك بننصحكم تشربوا معلقتين صغار الصبح، واحدة من الخل الأبيض وواحدة من خل التفاح ممكن يفيدكم. وحافظوا على درجة حرارة محيطة مناسبة من خلال تشغيل المكيف، وكمان لما تكونوا في منطقة فيها كتير أشعة شمس حاولوا أنكم تسكروا الستائر. ونصيحة للأشخاص اللي بيعرقوا كتير، أجلوا كل الأعمال البدنية الشاقة للمساء، أو اعملوها الصبح بدري وبعدها خدوا حمام فاتر، رح تحسوا بالانتعاش. وإذا أنتم من الأشخاص اللي بيعملوا كل هاي النصائح ولسه في تعرق غزير، فلازم تروحوا على دكتور اللي ممكن يساعدكم في علاجها طبيا، وإن شاء الله بتنجح جهودكم بتخلصوا من هالمشكلة اللي ممكن تكون محرجة قدام التنين، سواء بالريحة أو بمنظر العرق على الملابس.

0: سمعها لجيل زد
1: كويس. والله بيعزف سيمفوكية من أحلى السيمفوكيات.
0: أمير فرحات اليوم البرنامج أنت ومنصور ترى إهدو لليوم البرنامج لساعة 12 عندك من 11 ل 12 تيربو شو نسيت؟
2: يا ويلي من حبها سكر على مربى أحساسي وأنا جنب
0: أمي محمد الخليلي صباح الورد غادة إيش مكلم وش سادة وين هاي الصورة يا غادة؟ أهلا بمحمد بصبي على الوالدة على ما أعتقد محمد أنت ابنها لأم رواد صح؟ سعد صباحه وصبايا اللي عندكم في صح النوم كمان كيفك يا إسماعيل الترابي زمان عنك أبو لونا بده سلام يهدي طلع هدية مطلوبة لأصالة أنت أكبر أمنياتي شو مالكم على الرومانسية اليوم يا ويلي هاي بدل أصالة فضل ما بزبط يا ويلي

0: مش هنخلص اليوم على هذا المستوى الليفل. احنا لن ننتهي من احلى صباح عندك تيربو, عندك حلقة نسيت. احمد الصباح بيقول لي انت بتستفزي بسلام عشان يقوم يكسر الاستوديو على الفاضي. اليوم مش راضي لا يستفز ولا يعصب ولا يكسر ولا يدمر, مش عارف.
1: تيربو مع سلام الأطرش
0: اليوم كأنه ماخد شارب إشي خصوصي للهدوء, ربما شاي الضيافة اللي شربته الصبح قد يكون تأثيره وصل لهناك. حطينا له معه ينسون فهدت أعصابه. عشان عندنا كتير رسائل لسه ما انقرأت. منير أهلا بك يا منير أبو غليون. لكل الخياطين فردا فردا من أبو علاء. صباح الورد لوجدان وبتقول شكرا تمام على فنجان القهوة. وجدان من بيت مرين. الواحد الأيام هاي بيكون قاعد وخايف مرته تطعنه من ظهره وهاي بدهاش تتنفس وجوزها موجود. شفت يا سامح, قال إذا جوزك جنبك ممنوع تتنفسي نفس الهواء تبعه. لا ما تقوليش استعجلي. انت بتقولي استعجلي ولا لا؟ عنا رسائل كتير, اطلع انت قرأها يا ابو صحاك الشوق. عامر كمامجي بيقول الأغاني هاي هي اللي بتنفهم, جيل زد بفهمهاش. مجدي بيقول إنه التطبيق تمام. نجود ما بتشرب إلا الضيافة شاي. أم جهاد صباح الخير لابنها صامد آخر العنقود, عيد ميلاده 19 كل سنة وهو منور حياتك وناجح. في واحد بدي أقرأ رسالته حذفها. أبو جمهور بيقول بث الراديو بكون يضل قطع, حاول تحط على القناة رقم 3 على رايا تي في. مش عارف يعني دبر حالك. سعادة وبنته عزيزة سرور من يافا بتصبع كل العاملين في أحلى صباح. شكرا يا سعادة, شكرا يا عزيزة. سندس بتقول مصدقة حالها هاي الفراعنة. ده بدك تعرفي إذا نميمي ولا. اتخيلي إنك بتحكي الكلام قدام الشخص اللي بتحكي عنه, إذا الكلام بزعله بيكون نميمي, إذا لا أنا معناها ما بنم لأني أنا بوجههم بحكي لهم. المستمعين بيسألوا ليش أنت متجلي معك اليوم, عشان اليوم الثلاثة تيوزدي.
2: ما تكيش دعوة أنت بقى وخليكي فاكلة عيشك.
0: إم فارس حمارشي يا هلا, صباح الورد إليك ولجوزك وأهلك. معلم شادي أبو النعيم مبروك البوابة الجديدة من أيمن أبو العيلة. اسألي المستمعين هالنكتة بحكي لك ليش الخباز بس يعجن بشلح الساعة. كمان شوي لحظة, لا ما فهمت هذه اللغز نكتة. ليش الخباز بس يعجن بشلح الساعة يا جماعة من محمد شحادة؟ ما تجاوبوا اليوم, جاوبوا بكرة. دعاء عطايا وصديقتها دينا طليب أحلى صباح لإلكم بدون مصلحة. أول يوم بالروضة لحفيدته العلي ماضي أمر أمرة. ما تبعتوش رسائل. أدهم الجاسر منار ومنصور فش الحلقة هلأ بدها تنتهي. ما شاء الله لسه أنا عندي كتير رسائل, خلينا ندمج بين الرعاة والرسائل. سامح رسالتك أبعتها لفادي ماضي على موضوع الباس بارتيسيبل وإنه إلك 4 سنين بتحكي له عن الموقع عن التطبيق إنه في مشكلة. بفتحش التطبيق عند سامح يا فادي, اعمل لك هات نطاوشه. الأرقام جمعة أصبحنا عليك الجمعة. نجاح واجب صباح الورد إليك ولبنات الحارة الشرقية في عصيرة الشمالية. بكرة عندكم في عصيرة الشمالية رح نكون إن شاء الله بفقرة عمرها مع فرقة زنار, فكونوا معنا. أحلى صباح لبنك القاهرة عمان وكل القائمين عليه. سندس واللي بيبعتوا أكثر من رسالة، صعب اليوم أقرأ، يدوب أقرأ في ناس رسالة أولى لإلهم. محمد بقول الأغاني اليوم نار، دير بالك تنحرق يا محمد. مهدي أبو اسماعيل، شو الغدا اليوم؟ وين في عزيمة هون ولا هون عند المستمعين ولا المشاهدين تكون مجانية؟ انساك من المجاني ودلل حالك يا مهدي. شو بتستنى علشان تروح على الزغلول وتدلل حالك وتاكل مشاوي او عرايس او ريش او كبده او ما تشتهي الانفس او شيش طاووق؟ من ابو مراد، تحيه لامونه، تحيه معطره برائحه سمارت والترا سمارت. الترا سمارت وسمارت حوالي كم نوع؟ يمكن حوالي 15-16 عبوة، 15-16 رائحة متنوعة للأرضيات، ملمع منظف ومعطر. دهموش بقول كلهم كذابين على حد سواء الرجال والنساء. أمير فريحات، بنجاكر بسلام، بنحب بهادلو. بجاكروك بحبوا تبهدلهم سلام، هاي آخر موضة.
3: ما خوزقنا في هالبلد وما خرب بيتنا إلا أشكال.
0: سارة، حمد علاوني أبو شجاع، أبو جواد، بالنسبة لأحلى بلد إن شاء الله إحنا منخطط إنها ترجع، بس البرنامج محشور، مضغوط مضغوط زي السلة اللي بتروح تشتري وتتسوق وتعبيها من الشيني إكسترا. ليوم الخميس أمامكم فقط 3 أيام ضايل علشان مهرجان المدارس بأقل الأسعار. سامر، أهلا وسهلا فيك يا سامر، وأبو رأفت وأبو وسيم وإيمان. أحمد بده يتهرب، عرفت أنه بده يتهرب، عامل حاله صايم تنين وخميس. نخلي البرنامج للساعة 4 جمعة، بيقول كترة المطالب على ما يبدو. يحيى سمودي بيقول الله يخليكم خلوا البرنامج للساعة 12، يبطل حلو والله ببطل. محمد شلاتو بيقول إنه بث الراية في عابود صار تعبان من فترة، كان تعبان اليوم صار منيح الحمد لله، إنه صار منيح الحمد لله على سلامتك يا بث الراية في عابود. سمير ريان، صباحك، اعذروني إذا ما قرأت بعض الرسائل لأنه هيك حاولت إني أقرأ للكل أو أصبح على الكل بدون ما أفتح بعض الرسائل. شكرا جزيلا للضيافة، سلسلة منتجات الضيافة في السوق بانتظاركم. والجنيدي كمان موجود في كل مكان. بعد شوي رح نترككم مع سلام، بعد موجز 11 بالضبط رح يكون معاكم في تيربو. فادي ماضي، سلام الأطرش، باي باي.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: الساعة الآن 11:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. اتحاد لجان الصيادين يقول أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم 10 صيادين قبالة بحر منطقة الزوايد وسط قطاع غزة ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في عدد من البلدات واعتقالات طالت مواطنين بينهم أسرى محررين، إلى جانب احتجاز سكان وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية وتفتيش منازل والعبث بمحتوياتها. سلطات الاحتلال تقتلع اليوم 10 أشجار زيتون على جانبي الطريق الواصل بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب غرب جنين. الاحتلال ينصب صباح اليوم حاجزا عسكريا في منطقة حرملة جنوب شرق بيت لحم، حيث أوقف مركبات المواطنين وفتشها ودقق في هويات المواطنين. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان وانتهاكاته المستمرة في سوريا. صحيفة معرفة العبرية تقول إن بعض الدول الأوروبية التي لجأت إلى فرض عقوبات على إسرائيل تمارس الخداع العلني في وقت لا زالت تستمر فيه خلف الكواليس تعقد صفقات أمنية كبيرة معها. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن طهران ستعود فورا إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها في حزيران الفائت مع الولايات المتحدة في حال التزمت واشنطن بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب والذي انهار لاحقا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعي أن نحو 30 ناقلة نفط تمر يوميا عبر مضيق هرمز واصفا وضع حركة الملاحة بأنها جيدة جدا. تحركات أسعار الذهب ظلت باهتة اليوم وسط ترقبهم بيانات مهمة عن سوق العمل الأمريكي والتي قد تشكل التوقعات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق وارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح على معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
9: أريد،
12: أريد. طور عالمك.
13: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
14: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
15: هذا البرنامج برعاية
16: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

طابت أوقاتكم مستمعينا متابعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيربو، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة ذكية كهربائية عصرية، وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. زوروا معارض الشركة وتعرفوا على هذه السيارة الأنيقة التي تتوفر بنسخ برابوس المعدلة من شركة مرسيدس، وأصبحت متاحة بتعديلاتها في معارض الشركة. كما بإمكانكم زيارة معارض شركة غرغور أو صفحتها على فيسبوك مرسيدس بنز باليستاين للتعرف على السيارات والحملات والعروض. أينما كنتم على طرقات الوطن نرحب بكم، وسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة يقول: هل تفضلون شراء إطارات مستعملة أم جديدة؟ وما هي الماركات المفضلة لديكم سواء كانت صينية أو ماركات عالمية؟ شاركونا عبر السؤال التفاعلي على صفحتي الشخصية على فيسبوك، وكمان عبر نافذة البث المباشر على صفحة رايا اف ام بالصوت والصورة، وأيضا سنقوم بقراءة تعليقاتكم في نهاية حلقة اليوم من تيربو. اليوم معنا شوية أخبار، ولكن قبل ذلك رح نحكي عن الترند في البلد اللي كان مبارح، وهو دخول سيارة فيراري، سيارة فيراري 296 جي تي بي اللي قام بإدخالها معرض الراشد موتورز، وهذه السيارة الخارقة لأول مرة تدخل إلى الأسواق الفلسطينية، وكان لهم السبق في دخول هاي السيارة الخارقة، والسيارة تم بيعها. مواصفات هاي السيارة بتجي 830 حصان، العزم لنيوتن متر، عزم الدوران بيجي 740 نيوتن متر، محرك 6 سلندر، سعة 3 لترات. السيارة هاي من فيراري هايبريد، يعني كهربائية مع بنزين، وبإمكان صاحب أو مالك هاي السيارة يقود هاي السيارة على النظام الكهربائي لحال أو نظام البنزين لحال. تسارع السيارة من 0 إلى 100 في 2.9 ومن 0 إلى 200 في 7.3 ثواني. السؤال المهم والسؤال القوي: وين بدي أمشي وأتسارع وأستمتع في هاي السيارة الخارقة؟ وهذا السؤال مش بس أنا بسأله، كلكم بتسألوه، ولكن حلو نشوف سيارات خارقة بلزمها بنية تحتية سعيدة وجميلة، وهذا غير متوفر في بلادنا، بس حلو نشوفها ونركبها ونستمتع ونتحسر. طيب نروح لشوية أخبار معنا، بعدين نرجع لتعليقاتكم ومشاركاتكم. تعيد شركات السيارات الكبرى حساباتها بشأن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية في ظل تباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج وتحديات البنية التحتية لشحن هذه السيارات. واتجهت شركات مثل هوندا وفورد وفولفو ومرسيدس إلى منح السيارات الهجينة مساحة أكبر في خططها، السيارات الهايبريد، باعتبارها حلا وسطا يجمع بين خفض استهلاك الوقود وتجنب الاعتماد الكامل على الشحن الكهربائي. ويأتي ذلك بالتزامن مع اشتداد المنافسة من الشركات الصينية وتغير السياسات والحوافز الحكومية، ما دفع شركات السيارات إلى تبني تحول تدريجي وأكثر مرونة نحو الكهرباء بدلا من الانتقال الكامل والسريع. إلى روسيا التي بدأت في بيع سياراتها الكهربائية موسكوفيتش 3 التي جرى تجميعها في مصنع رينو السابق بالعاصمة موسكو بعد انسحاب الشركة الفرنسية من السوق الروسية. ويبدأ سعر هذه السيارة الكهربائية من حوالي 1.97 مليون روبل، أي ما يقارب 29 ألف دولار.
فيما تختلف الأسعار وفق المواصفات والتجهيزات. وكانت موسكو قد استأنفت إنتاج سيارات موسكوفيتش في المصنع ذاته مع خطط لإنتاج 200 سيارة كهربائية خلال العام الحالي. مكترين والله 200 سيارة كهربائية بس هم ينتجوا. إلى الصين التي تسيطر على عالم السيارات الكهربائية العالمية، صعدت شركة بي واي دي الصينية المنافسة في سوق السيارات الألمانية بعدما بدأت بتقديم خصومات كبيرة على عدد من سياراتها الهجينة القابلة للشحن في خطوة تنقل حرب الأسعار التي شهدها السوق الصيني إلى أوروبا. وتصل التخفيضات على بعض الطرازات إلى حوالي 32%، ما يمنح الشركة الصينية ميزة سعرية جديدة في مواجهة شركات السيارات الألمانية التي تواجه ضغوطا متزايدة للحفاظ على حصتها في السوق. ونبقى مع الشركات الصينية التي توسع تصنيع السيارات في أوروبا. تتسارع وتيرة توسع شركات السيارات الصينية في السوق الأوروبية مع توقعات بإنتاج حوالي 90,000 سيارة هذا العام داخل القارة العجوز عبر مصانع جديدة وأخرى قائمة لم تكن مستغلة بالكامل. وبحسب شركة جلوبال موبيليتي قد يرتفع الإنتاج إلى 1,000,000 سيارة سنويا بحلول عام 2030 وصولا إلى 1.5 مليون سيارة سنويا بحلول عام 2035. وتتجه شركات مثل بي واي دي وشيري وليب موتور وجيلي إلى توسيع عمليات التصنيع في دول أوروبية من بينها المجر وإسبانيا، فيما تعمل شركات صينية أخرى من خلال شركات أو شراكات مع مصانع أوروبية. في المقابل يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان استفادة قطاع الصناعة المحلي عبر تشريعات قد تفرض تفرض نسبا من المكونات الأوروبية في السيارات المصنعة داخل القارة، وسط مخاوف من تحول المصانع الأوروبية إلى مجرد مواقع لتجميع مكونات صينية. تشير دراسات جديدة إلى أن بعض ركاب السيارات الكهربائية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بدوار الحركة نتيجة اختلاف تجربة القيادة مقارنة بالسيارات التقليدية. بكمل لكم الخبر بس كمان شوي بدي احكي لكم شو هو العدو اللدود لأي مذيع في العالم سواء على التلفزيون أو الإذاعة. كمان شوي بحكي لكم هذا عنصر تشويق. نكمل في موضوع دوار الحركة الناتج عن السيارات الكهربائية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التسارع والتباطؤ السريعين الذين تتميز بهما السيارات الكهربائية، إضافة إلى غياب أصوات المحرك والاهتزازات المعتادة، ما قد يخلق اختلافا بين ما تراه العين وما يشعر به جهاز التوازن في الأذن الداخلية. وخلصت الدراسة التي أجريت عام 2024 إلى وجود ارتباط بين شدة دوار الحركة واهتزازات المقاعد في السيارات الكهربائية، وبحسب الخبراء يمكن تقليل المشكلة من خلال القيادة بسلاسة.

نعود إلى ألمانيا، حيث سلمت شركة بي ام دبليو سيارتها الكهربائية بالكامل رقم 2 مليون بعد نحو 13 عاما من إطلاق أولى سيارتها الكهربائية، وكانت السيارة من طراز i5 M60 وأنتجت في ألمانيا وسلمت إلى عميل في إسبانيا. وتشهد مبيعات BMW الكهربائية نموا قويا في أوروبا، حيث ارتفعت بنسبة 38% خلال الربع الثاني من العام، مع بيع أكثر من 81 ألف سيارة كهربائية، فيما شكلت السيارات الكهربائية نحو 28% من مبيعات الشركة في القارة خلال النصف الأول من عام 2026. في المقابل يتراجع الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، حيث انخفضت مبيعاتها بأكثر من 20% خلال الربع الثاني بعد إلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن لدى BMW بنسبة 23% في أمريكا الشمالية. وتستعد الشركة البافارية لتوسيع مجموعة سياراتها الكهربائية مع طرح iX3 الجديدة وبدء إنتاج i3 الكهربائية، إلى جانب نسخ كهربائية من X5 من المقرر وصولها إلى الأسواق في عام 2027 القادم. إلى تركيا، في العالم تواصل أسعار السيارات انخفاضها، السيارات المستعملة تركيا، وعندنا كمان هون في البلد في انخفاض في أسعار السيارات المستعملة، حيث تراجعت أسعار السيارات المستعملة في تركيا للشهر الخامس على التوالي بالتزامن مع تباطؤ حركة البيع والشراء في السوق التركي. وتقلص سوق السيارات المستعملة والمركبات التجارية الخفيفة بحوالي 1% خلال النصف الأول من هذا العام، ويرتبط هذا التراجع بعدة عوامل اقتصادية أبرزها التضخم وارتفاع تكاليف التمويل والقروض، ما دفع المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء والبحث عن خيارات أكثر اقتصادية. نبقى في تركيا التي حققت 24 مليار دولار من صادرات السيارات رغم تراجع الإنتاج. حافظ قطاع السيارات في تركيا السيارات الجديدة على صدارته لقائمة القطاعات التصديرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، محققا صادرات بقيمة فاقت 24 مليار دولار بزيادة بلغت حوالي 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشكل القطاع حوالي 17% من إجمالي الصادرات التركية خلال هذه الفترة. إلى معشوق الجماهير، رابيكون، جيب رابيكون الكهربائي بقوة تصل إلى 670 حصان. كشفت شركة جيب الأمريكية عن تحديثات جديدة لسيارتها الكهربائية رابيكون المخصصة للطرق الوعرة، مع رفع القوة الإجمالية للمنظومة إلى حوالي 670 حصانا، في خطوة تعزز قدرتها وتضعها في منافسة مباشرة مع سيارات الأداء العالي. وتعتمد رابيكون على محركين كهربائيين ونظام دفع رباعي مع عزم دوران فوري يصل إلى نحو 841 نيوتن متر، ما يمنحها تسارعا من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثواني. وتحمل السيارة بطارية بسعة تتجاوز 100 كيلووات في الساعة مع مدى يصل إلى حوالي 400 كيلومتر، إضافة إلى تجهيزات مخصصة للطرق الوعرة بينها إطارات بقياس 33 إنش وإمكانية إزالة الأبواب والسقف. وتسعى جيب من خلال رابيكون إلى الجمع بين الأداء الكهربائي العالي وقدرات الدفع الرباعي والقيادة على التضاريس الصعبة، مع الحفاظ على هوية العلامة المعروفة في عالم المغامرات. في سيارات إلها تاريخ عريق وتركت بصمة، منها جيب رابيكون، يعني حافظ على شكله مع بعض التحديثات من يوم ما انصنع لليوم، واليوم النسخة الكهربائية فيها قوة كتير كبيرة، بتحكي عن 670 حصان، وبتحكي عن نيوتن متر عزم 861 نيوتن متر،
فهي القوة الخارقة بتنافس السيارات الرياضية على سيارة جبلية. يعني انتوا بتحكوا عن اطارات 33 انش، هم بيحكوا على اطارات الاوفرود الخشنة اللي احنا بنسميها فل. فهي الاطارات بتكون تقيلة تقيلة وبحاجة لعزم هائل لتحريك السيارة وانطلاقها من الصفر او من الثبات لمئة كيلومتر، وبتحكي عن 3.6 ثواني رقم محترم. في سيارات انا او شركات بحترمها، طبعا شركه جيب في سياراتها عندها الجراند شروكي افشل سياره صنعت، بعرفش في الموديلات الجديده اتغلبوا على مشاكلها او لا، بس خلص خربت سمعتها. وكمان عندهم جيب الرانجد هذا برضه فاشل، وعندهم سيارات كثيره، بس في الرابيكون برايي افضل سياره ناجحه لهي الشركه الامريكيه. مثل الجي كلاس في مرسيدس حافظت على هويته وشكله شركة مرسيدس، وقامت بعدة تحديثات، وجاي كمان في جي كلاس بيبي جاي على الطريق مش عنا عون البلاد. شركة مرسيدس أعلنت إنها بدها تصنع هاي السيارة، بيجي أصغر من الجي كلاس التقليدي أو الحجم كبير. ففي طرازات أو سيارات معينة مثل الجي كلاس والرابيكون، وفي سيارات غيرها إلها تاريخ عريق ولا يمكن ينمحها. نروح لألمانيا لفولكسفاجن اللي بتستبعد إنتاج طرازات جديدة في مصنعها في هانوفر بعد عام 2030. تواجه هذه الشركة الألمانية مستقبلا غامضا لمصنعها في هانوفر، إذ لا ترى الشركة حاليا جدوى اقتصادية لإنتاج طرازات جديدة في المصنع بعد انتهاء إنتاج الطرازات الحالية مطلع ثلاثينيات القرن الماضي. وقال المدير المالي للشركة إن تكاليف الإنتاج في هانوفر لا تزال أعلى بكثير من مصانع فولكسفاجن الأخرى في أوروبا، في وقت تسعى فيه المجموعة إلى خفض الطاقة الإنتاجية بحوالي 500,000 سيارة على مستوى أوروبا، وتوفير حوالي 1.5 مليار يورو سنويا. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة الشركة وخفض التكاليف وسط منافسة متزايدة من الشركات الصينية وضعف ربحية قطاع السيارات في ألمانيا. وشركة جيلي كشفت هذه الشركة الصينية عن تقنية جديدة للشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية، تتيح رفع مستوى شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 5 دقائق فقط، في تطور قد يغير تجربة استخدام السيارات الكهربائية ويقلل من مشكلة الوقت الطويل الذي يستغرقه الشحن. وتعتمد التقنية على جيل جديد من البطاريات إلى جانب أنظمة شحن عالية القدرة، بما يسمح بإضافة مدى قيادة كبير خلال فترة قصيرة، لتصبح عملية شحن السيارة أقرب من حيث السرعة إلى التزود بالوقود التقليدي. وتأتي هذه الخطوة في ظل سباق متسارع بين شركات السيارات الصينية لتطوير تقنيات البطاريات والشحن، مع التركيز على تقليل زمن الشحن وزيادة مدى السيارة أو مدى بطارية السيارة قطعها للمسافات. طبعا شركة جيلي حكت عن هذا الشاحن السريع وهي التقنية السريعة، ولكن ما حكت هل هاي التقنية راح تكون آمنة للبطارية أم إنها راح تقلل من عمر البطارية، لأنه معروف الشاحن السريع واستخدامه باستمرار في السيارات الكهربائية بيؤدي لتلف البطارية وتقليل عمرها الافتراضي. القرار أو الخبر الجاي أنا مع تطبيقه عندنا هون في فلسطين وفي كل العالم مع تطبيقه. في إيطاليا في دراسة لمنع من تجاوز من العمر 85 عاما من القيادة على الطرق. تدرس السلطات الإيطالية مقترحا يقضي بمنع السائقين الذين تجاوزت أعمارهم 85 عاما من القيادة على الطرق السريعة، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من مخاطر الحوادث. ويأتي هذا المقترح ضمن مراجعة أوسع لقواعد القيادة لكبار السن، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير التقدم في العمر على بعض القدرات المرتبطة بالقيادة مثل سرعة ردة الفعل.

الطرق، ومن يخشى أن يؤدي تحديد السن إلى التمييز ضد كبار السن، خصوصا أن القدرة على القيادة تختلف من شخص إلى آخر. وترى إيطاليا أن كثير من الحوادث التي وقعت على الطرق السريعة كان في معظمها المتسبب رجل كبير في السن أو سيدة كبيرة في السن. طيب، كانت هاي الأخبار، آخر أخبار السيارات، ويعني شايفين أنتوا الصين مسيطرة في كل الأخبار على قطاع السيارات وتحديدا السيارات الكهربائية. واليوم الحرب في إيران إجت لصالح هاي الشركات، مع ارتفاع أسعار المحروقات ازداد الطلب على السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة الهايبريد، وفي عزوف على السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين والديزل وخاصة اللي استهلاكها عالي. بس أنا برأيي إنه هاي الطفرة في الأسواق أو الإقبال في الأسواق هو إقبال مؤقت، لأنه بكرة أنا بحكي عن سوقنا الفلسطيني، ما بحكي عن الأسواق العالمية لأنها ما بتعنيني. سوقنا الفلسطيني لأنه بكرة إذا تراجعت أسعار المحروقات برجعوا الناس للسيارات التقليدية، لأنه في عندهم تخوفات، وذكرنا في سؤال سابق في حلقة سابقة شو اللي بيخوفكم من السيارات الكهربائية، ذكروا عدة أسباب من ضمنها الوضع السياسي والوضع الجيوسياسي عندنا هون في البلد، والحواجز والبنية التحتية والكهرباء والمنغصات وكتير شغلات، فبتخلي الناس قبل تخطو خطوة لقدام تخطي عشرة لورا أو توقف محلها تشوف لوين رايح البلد، وبناء عليه بتقرر. طيب، بدي أحكي لكم، أنا قبل شوي حكيت لكم شو العدو الأول للمذيع على الهواء. العدو الأول للمذيع في الإذاعة والتلفزيون هو إنه يأكل إشي حلو قبل يخرج على الهواء في برنامجه، سواء كان سائل أو جاف، فلأنه هذا الحكي بسبب للمذيع لعاب وبعيق عملية القراءة والتواصل، بصير عنده تلعثم كتير. وأنا أكلت حلو قبل ما أدخل على الحلقة بالغلط لأني نسيت، وشفتوا كيف البرنامج كان عندي تلعثم كتير. نروح لسؤال حلقتنا لليوم: في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، هل تفضلون شراء إطارات مستعملة أم جديدة لسيارتكم؟ وإن كانت جديدة، ما هي الماركات التي تفضلون شرائها؟ سنقرأ تعليقاتكم على سؤال الحلقة من الآن وحتى نهاية هذا البرنامج. كتير كتير وصلنا تعليقات. من علاء العلي بقول: صراحة بشتري إطارات جديدة أضمن وأحسن، وبفضل إما كونتيننتال أو ميشلن. هلأ الكونتيننتال والميشلن والماركات العالمية يعني لما بتركبها بتفرق معك، بس وين بتفرق معك يا علاء أكتر إشي؟ ما هو كيف أحكي لك، هلأ أنا دائما بحب استشهد الطبايخ انا عشان اسهل وصول المعلومه للناس. هلا انا بدي اجيب ميشلن ولا كونتيننتال؟ ما هو بدي طرق منيحه. هلا انا جبت لحمه منيحه ورز منيح ولبن منيح، والطباخ بيعرف شو يطبخ، شو استفدت؟ ولا إشي. طب انا جبت اطارات كونتيننتال وجبت ميشلن، جبت برجستون، جبت وجبت وجبت. طب هل الطرق عندنا بتساعد انك تشعر بالراحه والتماسك اللي بتوفرهم هاي الإطارات؟ لا، لأن الطرق إنه بتعرفوا يعني بورسلان. طيب، صديقنا أبو العبد باسم السوداني بعت لنا رسالة صوتية. أبو العبد ما بنقدر نسمع رسالة صوتية على الهواء. ثار الفاخوري بيقول: مستعمل أصلي، لأنه للأسف الجديد ما بدوم، خاصة مع هيك شوارع. عز الدين حسيبة بيقول: بفضلش أمشي بسيارتي، مش أجيب لها كوشوك. هذا تعليق النغش. صديقنا يوسف من السويد بقول: بشتري مستعمل بس لازم أشوف التاريخ، لأنه ممكن يكونوا ناشفين، قديش ضايل فيهم مش أقل من 6 ملي. في عندهم المقياس. هلأ في السيارات الحديثة على غطى البنزين أو الديزل في هيك قطعة بلاستيكية عليها هيك مقياس، بتحطها في الفرزات أو في الأخاديد في الإطار، فبيبين معك قديش العمر الافتراضي وقديش ضايل في هذا.

0: طبعا يا يوسف هاي القطع ولا حدا عمره استخدمها ولا أنا استخدمتها ولا بدي أستخدمها كمان، لأنه يعني مش عارف. هو تسمعها على الهواء أبو العبد بقول لي بحكي عن الرسالة الصوتية. حاضر يا أبو العبد، بس نخلص البرنامج ونسمعها، وإذا بتستحق النشر بنشرها على صفحتي على الفيسبوك. أمير صبحات بقول جديد طبعا بس ما بفضل نوع معين، أهم شيء بالنسبة إلي التاريخ. في هون عندنا إشي مغلوط حول تاريخ السيارات أو تاريخ الإطارات. الإطارات صالحة للاستخدام لمدة 4 سنوات من تاريخ الإنتاج، في بعض الدول 6 سنوات من تاريخ الإنتاج. عندنا هون في الناس ماخذة فكرة غلط يعني عن موضوع الإطارات، بدهم الإطار بفكروه زي رغيف الخبز، بروح على المخبز حط لي ب5 شيكل سخن خبز. لا مش هيك الإطار على فكرة. محمد عزام بقول أو محمود آسف بقول مستعمل أصلي، ما أنت شايف البلد واقع من طيارة مطبات أشكال ألوان وحفر، وكل واحد عامل الشارع ملك خاص، والبلديات مش مهتمة بتصليح الشوارع ومنع التعديات. يمكن الطرق في رام الله أفضل 1000 مرة من الشمال. كلامك صحيح، للأسف الطرق في الشمال بفعل الاحتلال وبفعل الإهمال كمان بدها إعادة تهيئة من أول وجديد. محمد الشرباتي بقول بشتري مستعمل نوعية معروفة ونظيفة بتاريخ جديد، السعر الصراحة كتير بفرق، واللي بتوفره بالكوشوك بتحطه على البنزين اللي شوي بصير أغلى من الذهب. هلأ محمد شوف، أنت بتشتري نوعية معروفة ونظيفة بتاريخ جديد يعني بتتشرط كمان، طبعا بيشتري مستعمل يعني فيش عليه كفالة. بقولك نوعية يعني بدي اروح اقول له لو سمحت بدي 4 مستعملات ميشلن يكون تاريخهم 26 ويكونوا مش ناشفات وتكون فرزتهم جديدة. ما هو مش دائما تلاقي اللي بدك اياه يعني، اوكي في مستعمل بس نادرا ما تلاقيه بوضع اللي بدك اياه او الشروط اللي انت ذكرتها يعني. عواد خليل بقول انا بحط ارخص نوع لانه البلد عبارة عن مطبات وجوار، إيشي صح؟ ليش لأجيب عجل غالي وأصير أتحسر؟ بتحدى أي واحد يمشي على كوشوك أكتر من سنة إلا يغيرهم، بعدين فيش عنا طرق تستاهل تحط عجل منيح. عواد لا في، لا في إطارات وفي ناس بمشوا على الإطارات أكتر من سنة، وإطارات مش كتير غالية بالمناسبة يعني أقل من النص من سعر الماركات، وبيمشوا عليهم 3 و4 سنين. وأنا بجيب لك حالات كمان، تجربتك لا تعمم. صديقنا العزيز خالد قدورة أبو العبد بقول أنا أصنف الإطارات إلى 4، وهي الجديد من ماركات غالية الثمن حسب الفئات التالية: ميشلن، برجستون، ويوكوهاما وغيرها. 2 جودير، كومو، دانلوب وغيرها. 3 الإطارات الصينية ومنها بكفاءة عالية. 4 إطارات المستعملة بحالة جيدة ويكون تاريخ إنتاجها مش أكثر من 2 سنين. وفي النهاية كل واحد بيختار الفئة حسب ميزانيته. تحياتي يا أبو العبد. جواد عيسى بقول مستعملة لأنها بتيجي من الداخل وجودتها ممتازة جديدة، ما معنى فلوس الركب جديد؟ يعني شوف في هون أنا في إجابتك إيجي استفزني، مستعمل لأنها بتيجي من الداخل وجودتها ممتازة. شو يعني إذا إجت من الداخل يعني جودتها ممتازة؟ شو يعني بحطوا لها إبرة بروتين يعني ولا شو؟ هلا الإطار المستعمل من وين مكان مصدره يعني؟ إذا كان نضيف ونضيف، فمش شرط يعني نزكي أسواق الداخل. هلا الإطارات المستعملة فيه لها لفة ودورة يعني عشان تجينا، بديش أذكرها لأنها ما بتهم المستهلك هاي الشغلة، فهي بس بتهم أصحاب المهنة. إيش الاسم؟ كاكا كاكا هيك الاسم. بتقول أنا 6 وكل مرة بنضحك علي في تغيير الإطارات. من فترة قريبة صرت أعرف عن تواريخ الإطارات، بيموت الإنسان وبتعلم، لأنه مش كل إنسان أمين، مش كل الناس أمينة وصادقة، وبخاصة إذا كانت الفرصة مؤاتية إلهم للغش. كون الشخص ممكن يكون غشيم فيتم استغلاله لأنها فرصة، ويعتبروها شطارة إنهم يستغلوا شخص غشيم أو ما عنده رواية. في موضوع الأمانة أختي العزيزة بس بدي أحكي ورح أزعل كتير محلات. غالبية محلات الإطارات غالبيتها ماشيين عم يبدأ الكذب على الزبون، والزبون بيصدق يعني. أنا بعرف لأني بعرف في هذا الشغل، الزبون بيصدق هذول المحلات وبشوف فيديوهات وردح وحر وتكسير وتطبيش، غالبيتها بيكذبوا على الناس. وجزء كمان من هاي المحلات ناس محترفين في الشغل، ناس صادقين، ناس عندهم أمانة. يمكن أسعارهم أغلى من باقي المحلات، يمكن أسعارهم أغلى من باقي المحلات، بس بيعطوك بضاعة محترمة، تعامل محترم، تقنيات أو عندهم خبرة فنية في تركيب الإطارات. مش تروح عند واحد عنده ماكينة لتغيير الإطارات وفيش عنده ماكينة بالانس وماكينته قديمة بالية متهالكة. لا، بروح على المحلات المحترمة، لأنه جنط سيارتي مش لاقيه في الشارع أروح أودي لواحد يجرح لي ويدمر الجنط وسوي لي بالانس، يدعي أنه سوى بالانس وهو ما سواش إشي أصلا. بس قدامك أنس رداد بقول ضد المستعمل شو مكان، مع الجديد أحسن بتكون جودته منيحة. الخليفة الواثق بالله هيك الاسم. شوارع هاي البلد بدها تراكتور يمشي فيها فقط، حتى مركز المدينة شوارع محفرة والبلدية فاشلة عن مدينة جنين أتكلم. رهيب بدر صديقنا بقول جديد وبس، بس أخص مقاس عندي قليل جدا ألاقي مستعمل بيكون ماك الهواء. السيارات الرياضية اللي قياس كوشوكها أو كوشوكها بيكون واطي زي البيامات والمرسيدسات، هاي نادرا ما تلاقي كوشوك مستعمل، لأنه بالغالب المستعمل أو لما بيغير صاحبها كوشوك بيكون ضارب الكوشوك، بيكون ممزوع لأنه واطي كتير، فمش سهل تلاقي مستعمل. وإذا لقيت بتلاقي فرد فردتين، يعني شبه مستحيل تلاقي طائم. جهاد حمزة بقول لما يكون موجود عند المعلم مستعمل نوعية كويسة وبحالة جيدة فورا اشتري. رامي خنفر، معلم لا جديد ولا مستعمل، صرنا نروح مواصلات. عمر بلعاوي بقول مستعمل حاليا لأنه شوارع أبو الكرم خربانة. أحمد عاصم بقول مستعملة. مهند كميل بقول مستعملة فيش مجال الجديد، مع أنه له أضرار كبيرة على الشسطة والأمان. أحمد القاسم بقول جديد ولا مستعمل، الإشي على شوارع أنه كله رايح. سمار الأطرش بقول المستعمل يكون جيد جدا أحسن من الجديد. جديد. رضا حرز الله بقول جديد، بفضل أنه يركب كوشوك جديد. هلأ شوفوا اليوم إذا بدك تركب كوشوك لسيارتك، اليوم في في في نوعيات كوشوك، طبعا مش نوعيات منيحة، يعني نوعيات رديئة موجودة بتقدر سعرها قريب من المستعمل. يعني اليوم في كوشوك ب 500 شيكل مثلا الطائم، إذا بدك تروح تركب طائم مستعمل نظيف بكون 300 شيكل، لا بروح أركب جديد ب 500 شيكل، بس طبعا بتكونش نوعية نظيفة. يعني بنشوف اللي بيسوي عروض هلو 500 شيكل و 600 شيكل ومش عارف شو على نوعيات مش عارف منين بيجيبوها، وببلش يحكوا للناس جيرماني وأوروبي مش عارف شو، فكله ضحك على اللحى. نشوف آخر إشي التعليقات. حسام البكري صديقنا أبو أحمد بقول أنا شخصيا بفضل جديد بالنسبة إلي إنه على ذوق صاحبي أبو كرم. ماشي. أمير فرحات أنا بقول أنا بفضل كوشوك المشلن. طيب خلصنا تعليقاتكم ومشاركاتكم لليوم على سؤال حلقتنا اليوم. ما بعرف إذا وصلتنا مشاركات على الواتساب بنشوفها، بس بدي أحكي أنا في الجزئية يا جماعة الخير. رامز عبد الباقي بقول مستعمل بحالة جيدة على الطرق تبعتنا شوارع أوتوستراد. رامز عبد الباقي طيب مين؟ محمد منصور جديد أحسن، ما هي مخالفة بتدفع حق جديد. صباح الخير سامي من القدس بقول أنا ركبت صينخ بأول لسيارة زوجتي لأنه كل مشاويرها داخل البلد، لسيارتي ركبت مشلن عشان يمشي كتير يوميا فوق 100 كيلو، طبعا بس جديد. طيب وكمان مين معنا؟ جواد أبو الجود بقول بدي أسألك كيف جولف ألماني. ما هو سؤالك مش محدد يا جواد. ماهر الفارس بقول يعني مش محدد لأنه جولف مليون فئة فيه منها، يعني فقول لي أنت شو سؤالك بالضبط. مين عندنا هون كمان؟ ماهر الفارس بقول عندي الإطارات تلف وبصراحة ماركات ما بقدر أشتري، موجود جديد صيني 600 شيكل مبلغ معقول، ولكن هل تنصحني بالصيني؟ حسب نوعه يا ماهر. يعني اليوم الصيني اللي ب 600 شيكل بك تركبه، في منه ب 600 شيكل وفي منه بوصل 1000 شيكل صيني كمان، بس من صيني لصيني بيفرق. جمعة أبو آدم بقول أنا شريت 4 كوشكات مشلن مستعمل تاريخ 25 فرزات جديد. تمام منيح. محمد منصور ذكرناه. طيب هاي تعليقاتكم، أنا بس بدي أذكر جزئية، يعني في ناس معهم سيارات بيجي بقولك بدي ميشلان بدي بريلي بدي برجستون. بدي أحكي معلومة، العدو الأول والعدو اللدود للإطارات هو التوقف وقلة المشي لأي نوع إطارات كان. يعني لما بتركب إطارات ميشلان مثلا أو ماركات عالمية وإنت مشاورك داخلية وما بتمشي كتير في السيارة، هذا العدو اللدود للإطار، والإطار إذا ما مشى وصار في تفاعل فيزيائي على السرعات العالية على الطرق الخارجية، السرعات العالية بحكي 80-90% مش تروح تمشي 200، إذا ما صار زي العلك العجل وحمي على الطرق الخارجية خلال سنة أو أقل ممكن بنشف، وخلال سنة لسنتين بتسطح العجل من الجنب رغم إنه فرزاته بتكون جديدة هذا العجل، ولكن مع قلة المشي. فإنت تحدد شو بدك حسب طبيعة استخدامك، يعني مشاويرك داخلية من الشغل على البيت وبالعكس، شو بدك في المشلين، شو بدك في البريلي إذا بتمشيش كتير في السيارة، لأنك ما راح تستفيد من ميزات هاي الإطارات الغالية. هاي إطارات رياضية فيها ميزات يعني مرعبة في التماسك والفرملة وغيره، بس انت بتمشيش كتير شو بدك فيه. ولا واحد بيجيك معه فابيا بقول لك بدي اطارات ميشلان إلها، وبيحدد لك بايلوت سبورت ولا ولا ولا بيحدد لك شو النوع. الفابيا مش بحاجة لاطارات ميشلان يعني، سامحني يعني، لانك تمشيش بسرعات عالية وغالبا مشاورك داخلية يعني مش راح تمشي فيها خارجي. فحدد انت قديش بتمشي بناء على يركب، بس ما تسترخص يعني، ما تروح تركب إطارات رخيصة رخيصة عشان سعرها رخيص وجديدة. يعني كلمة جديد مهم، كلمة جديد مش كافية لتعطيك الأمان. أوكي بجيب لك هلأ يعني بعيد عنك حذاء صيني 10 شيكل حقه، بس ولا يمكن يكون زي الماركة ولا يمكن، بس هذا جديد وهذا جديد، بس هذا الجديد بيفرق عن هذا الجديد بيفرق طبعا. فما تسترخص في موضوع الإطارات لأنها صلة الوصل بين المركبة والشارع، وبتتعلق في أمانك وأمان ركابك وأمان عيلتك وأمان الآخرين اللي بيستخدموا الطريق. واليوم في محلات أمينة في كل مكان، تلحقوش السعر الحقوا السمعة. واليوم الإنترنت قدامكم بتقدروا تروحوا تشوفوا الريفيوز عن أي نوع إطارات. وموضوع هاي كلمة حرقنا الأسعار، هو مش حرق الأسعار اللي بيطلع هدول الناس بيقول لك حرقت الأسعار، هو مش بيحرق الأسعار، هو بيحرق في جيبتك وفي جيبته وفي سلامتك وفي سلامته وسلامتكم. لهون مشوارنا بيوصل لنهايته في تيربو. كنا معكم في هذه الحلقة برعاية سمارت باليستاين، سيارات كهربائية ذكية عصرية وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش. حتى الملتقى في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا أف أم تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد طفل على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال لمحيط منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر زيد أسعد فقها من بلدة عنبتة أثناء مروره على الحاجز العسكري شرق طول كرم. سلطات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا في منطقة حرملة جنوب شرق بيت لحمة، وتوقف مركبات المواطنين وتفتشها وتدقق في هويات المواطنين. الاحتلال يقتل 10 أشجار زيتون على جانبي الطريق الواصل بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب غرب جنين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن قوات الاحتلال والمستوطنين ينفذون ما مجموعه 2030 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال شهر آب المنصرم، بما يعكس استمرار العنف الاستيطاني بوصفه سياسة يومية منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني ومقاومات ثباته في أرضه. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني تقول بأننا نتعرض لحرب مركبة اقتصادية وعسكرية وإعلامية، وندافع عن مصالحنا الوطنية ضمن خطط دقيقة، ولا يمكن للعدو إحداث التفرقة داخل بلادنا، ونتعرض أيضا للعقوبات منذ سنوات عديدة وهي مستمرة إلى الآن، لكننا موجودون لحل مشكلات الشعب. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس تقول أنه يجب احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. في أحوال الطقس اليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. أنا أريد،
2: أنت أريد،
0: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى منه.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: ثبت خطواتك.
1: تعتزم سنغافورة طرح أكثر من 80 عقارا وأزيد من 1000 قطعة من الإكسسوارات الفاخرة للبيع في مزادات تبدأ هذا الشهر بعد مصادراتها ضمن أكبر قضية غسل أموال في تاريخ البلاد. وأكدت شركة ديلويت أن هذه الأصول ستعرض للبيع على مراحل بين الشهر الجاري ومنتصف العام القادم، في حين لا يزال العمل جاريا لتحديد العدد الدقيق للأصول التي ستطرح في كل مرحلة. أعلنت نيبال أنها تحتاج إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار على الأقل لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 10% من حجم اقتصاد البلاد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: تعتزم سنغافورة طرح أكثر من 80 عقارا وأزيد من 1000 قطعة من الإكسسوارات الفاخرة للبيع في مزادات تبدأ هذا الشهر بعد مصادراتها ضمن أكبر قضية غسل أموال في تاريخ البلاد. وأكدت شركة ديلويت أن هذه الأصول ستعرض للبيع على مراحل بين الشهر الجاري ومنتصف العام القادم، في حين لا يزال العمل جاريا لتحديد العدد الدقيق للأصول التي ستطرح في كل مرحلة. أعلنت نيبال أنها تحتاج إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار على الأقل لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 10% من حجم اقتصاد البلاد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة. راية دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم لك الحمد.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: تك الشام الطارخ دام ومخمس عجفوف دام والوجنة يا ريش انعام وانا العقل طار يلي انت ديواي وداي تقلط لي جاي احداي ارتك تبقالي وحداي لو تحرقني بنار ما اقضى من عيب الله وتلقاني مشكوك الضو واجي لك واحكي لك واخبر عها اللي صار يلي انت ديواي وداي تقلط لي جاي احداي ارتك تبقالي وحداي لو تحرقني

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: رايا دوت بي أس،
0: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.
2: الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على رايا أف أم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في مستهل الواحدة الإخبارية من رايا أف أم، ونبدأ البرنامج بالعناوين. الاحتلال يثبت هدفه الاستراتيجي في قطاع غزة بالدم. أسبوع عسل مسقوف وتغيرات تطرأ على عش الزوجية. وإسرائيل تهدد بريطانيا برد فعل كبير إذا ما عاقبت الاستيطان.
2: الواحدة الإخبارية على رايا أف أم.
3: التفاصيل ستأتيكم تواليا في الواحدة الإخبارية من رايا أف أم، ولكن بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
4: مساء الخير رامي لك ولكل المستمعين وأهلا بكم. استشهاد 3 أطفال في قطاع غزة اليوم فيما شهدت منطقة الكتيبة وأنصار غرب غزة تصعيدا عنيفا للاحتلال، تخلله قصف جوي مكثف وإطلاق نار من الطائرات المسيرة والمروحيات، بالتزامن مع حديث عن تسلل قوة خاصة لمحيط المستشفى الأمريكي في المنطقة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعلن عن تنفيذ المستوطنين وجيش الاحتلال 2030 اعتداء في الضفة الغربية في آب الماضي، طالت أكثر من 21 ألف شجرة، إضافة لمحاولة إقامة 32 بؤرة استيطانية والاستيلاء على نحو 1629 دنوما وهدم 155 منشأة وإصدار 44 إخطارا آخر. اتحاد المعلمين ينفي وجود أي توجه لتنفيذ إضرابات أو تعطيل للعملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد. الاتحاد العام لنقابات العمال يقول إنه لا توجد مؤشرات

0: مؤشرات بعد على عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر خلال هذا الشهر. ارتفاع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ بداية هذا العام ل 154 مقارنة ب 172 ضحية خلال ذات الفترة من العام الماضي، وبانخفاض بنسبة 10%. موقع أكسيوس يفيد بأن دونالد ترامب يدرس شن ضربات محدودة ودورية على مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية المستخدمة بمهاجمة ناقلات النفط. الحكومة الإيرانية تؤكد أنها لا تعاني مشكلة بتأمين السلع للبلاد، والبنك المركزي الإيراني ينفي انهيار اقتصاد إيران. السلطات اليمنية تعلن اليوم عن مقتل أبو حذيفة الأنصاري القيادي في تنظيم داعش خلال عملية مشتركة مع قوات خاصة تابعة لما يسمى بتحالف دعم الشرعية. محكمة فرنسية تأمر مهرجانا مرموقا للتصوير الفوتوغرافي بإعادة عرض صورة لفريقين لكرة القدم من قطاع غزة بعد سحبها في منتصف فترة المعرض. وكالة بلومبرغ تفيد بأن مصافي التكرير الآسيوية زادت مشترياتها من النفط الخام الأرجنتيني مع تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. وأخيرا الاتحاد الأوروبي يدرج تطبيق تشات جي بي تي على قائمة الخدمات الرقمية الخاضعة لرقابة قانونية مشددة، فيما سيفرض على التطبيق الالتزام بقواعد سلامة أكثر صرامة في أوروبا. نهاية الموجز، المزيد على raya.bs وraya.fm وفي الواحدة الإخبارية مع كرامي.
1: الواحدة الإخبارية،
2: مرحبا بكم من جديد. تواصل قوات الاحتلال لليوم 326 على التوالي انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال تنفيذ اعتداءات متواصلة في ظل استمرار حرب الإبادة والحصار المشدد. يوم أمس سجل 19 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بالتزامن مع تصعيد عسكري طال عدة مناطق في أنحاء القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين. الدكتور طلال أبو ركبة الباحث والمحلل السياسي يقدم فيما يلي قراءة معمقة للهدف الاستراتيجي الذي تحاول حكومة الاحتلال الوصول إليه من خلال استباحة الدم الفلسطيني وعدم الالتزام بما يفرض على تل أبيب بموجب تفاهمات وقف إطلاق النار.
3: ما ينجز الاحتلال تثبيته وما دولة إسرائيل تثبيته بشكل أو بآخر هو ما بدأ منذ 3 أعوام تقريبا، وهي الإبادة منذ بدء الإبادة، وهو تحويل قطاع غزة إلى مقبرة غير صالحة للحياة، تبني كل شيء قائم في قطاع غزة، وذلك بتحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير الذي يعني أخرجته إسرائيل من الدرج بعد يعني أن كان هذا غير قابل للتحقق على مدار أكثر من 77 عاما، أو تحديدا مسألة تهجير أو استكمال عملية تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على وجه التحديد من إلى خارج قطاع غزة، باعتبار أن إسرائيل كدولة احتلال استيطاني إحلالي لديها مشكلة مع الكتلة السكانية والكتلة الديموغرافية للشعب الفلسطيني، وبالتالي طالما بقيت هذه الكتلة الديموغرافية موجودة على الأرض هذا يعني أن القضية الفلسطينية حية، مهما منيت انكسارات، مهما منيت بهزائم، مهما تراجعت، إلا أن وجود الشعب الفلسطيني على الأرض سيبقي النظام الإسرائيلي، سيبقي دولة إسرائيل دائما في حالة توتر. لذلك اليمين ومنذ سنوات طويلة جدا وهو يتحدث عن تصحيح الأخطاء التاريخية للحكومات الإسرائيلية السابقة وتحديدا حكومات اليسار، وهذا الأمر الذي دفع بنيامين نتنياهو منذ اللحظات الأولى إلى محاولة تحويل 7 أكتوبر من فرصة أو من تحدي إلى فرصة حقيقية يستطيع من خلالها أن يمضي فيما لم يستطع أي رئيس وزراء إسرائيلي سابق المضي إليه، وهي مسألة التهجير، لأن التهجير هو الهدف الاستراتيجي أو الذي تتبناه دولة الاحتلال الإسرائيلي هنا. وحتى بعد وقف إطلاق النار وبعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتمرير الاتفاق 28/03 وفق مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة السلام ووقف الحرب في قطاع غزة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم. إسرائيل نجحت في هذا القرار على وجه التحديد في أن تلتف على الإدارة الأمريكية وأن تمضي فيما يتعلق بهذا البعد، وهو إدامة الألم الإنساني لأكبر فترة ممكنة من خلال الذرائع المتعددة التي تنتهجها الاحتلال منذ وقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة، لأنه يريد من خلالها بشكل كبير جدا أن يجعل التفكير الجمعي أو أن يجعل في الوجدان الجمعي للشعب الفلسطيني أن مسألة البقاء والثبات والصمود وما إلى ذلك هي مسائل غير قابلة للتحقق على الأقل في الوقت الحالي من خلال هذا الواقع الإنساني الصعب جدا، وإدامة هذه الحالة اللا إنسانية في قطاع غزة إلى أطول فترة ممكنة. في هذا الإطار جاءت مسألة الانتخابات الإسرائيلية أيضا كمسألة واحدة من أهم الأسباب التي تدفع الحكومة الإسرائيلية حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل أن تبقي على سياساتها في قطاع غزة، خاصة بعد أن حصل ربما بنيامين نتنياهو على شيء لم يكن ليحصل عليه من قبل في اتفاق العلمين قبل أسابيع، عندما أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها بشكل أو بآخر على نزع السلاح وتحديدا حركة حماس، وتنصل منه بنيامين نتنياهو أو رفضه بنيامين نتنياهو، لأنه اعتادنا في المشهد السياسي الفلسطيني الإسرائيلي أن كل انتخابات إسرائيلية غالبا مع هذا اليمين ما تأتي على حساب الدم الفلسطيني، كلما توغل في الدم الفلسطيني أكثر كلما كانت فرصه أكبر. هو ذاته الذي ذهب إلى انتفاضة النفق في العام 96 مع بداية السلطة الوطنية الفلسطينية عندما تم تعيينه رئيسا للوزراء إذا كنتم تذكرون في العام 96. هو نفسه الذي ذهب من خلال التحجج بالعمليات الاستشهادية ما بين مزدوجين للتأثير على الجمهور الإسرائيلي ما بعد العام 2000. هو ذاته الذي ذهب إلى 5 حروب متتالية مع قطاع غزة ربما باستثناء الحرب الأولى 2008-2009 لكي يبرر وجوده واستدامته باعتبار أن العنف أو أن الدم الفلسطيني هو يعني دعاية ناجعة لذا الجمهور الإسرائيلي الذي تحول بشكل كبير جدا باتجاه اليمين، وباتت الدعاية القائمة على الدم الفلسطيني هي الدعاية الناجعة والتي تستطيع أن تحصد أكبر كم ممكن من الأصوات، خصوصا في أصوات جمهور اليمين الإسرائيلي والذي يزداد يوما بعد آخر، خاصة وأن المجتمع الإسرائيلي منذ العام 2000 وهو ينزح بشكل كبير جدا ككتلة ديموغرافية أكبر باتجاه اليمين سواء فكريا على مستوى الصهيونية الدينية أو الصهيونية التصحيحية أو حتى فيما يتعلق على مسألة الميول أو النزوع باتجاه أنه يجب يعني استخدام العنف ضد الشعب الفلسطيني أو ضد الفلسطينيين لضبط سلوكه.
2: نبقى في قطاع غزة حيث رصد الصحفي سفيان الشوربجي تغيرات طرأت على مفهوم عش الزوجية، وذلك بعد 3 سنوات من بدء حرب الإبادة لا سيما على مستوى الأزواج الجدد. الشوربجي كشف عن أنماط جديدة للسكن ساهمت في رفع متوسط الإيجارات بنحو 4 أضعاف وسط دمار واسع خلفته آلة الحرب الإسرائيلية وألحق أضرارا بأكثر من 76% من إجمالي الوحدات السكنية. لنتعرف على التفاصيل مع الزميل سفيان الشوربجي.
4: في البداية يعرف جميعنا أن قطاع غزة يعيش منذ بداية الحرب أوضاع كارثية طبعا طالت مختلف مناحي الحياة، ولكن أزمة السكن في هذا الإطار تبدو من أكثر الأزمات التي عادت هنا تشكيل تفاصيل هذه الحياة للسكان. يعني فمع الدمار الواسع الذي أصاب آلاف الوحدات السكنية، يعني وحسب تقرير صادر عن البنك الدولي أن ما يقارب 371 ألف وحدة سكنية تعرضت للضرر، وهناك عدد كبير منها تعرض للضرر البليغ. هنا طبعا وتراجع المعروض من المساكن مقابل ارتفاع في الطلب، ونعرف جميعا واستمرار حالة النزوح وعدم وضوح المستقبل، كل هذا أدى إلى ارتفاع كلفة الحصول على مسكن في قطاع غزة إلى مستويات يعني تفوق قدرة الكثير من الأسر وتحديدا الشبان الباحثين عن الزواج. طبعا في ظل هذا الواقع ظهر نمط جديد لم يكن مألوفا طبعا قبل الحرب، وهو الإيجار اليومي أو الأسبوعي. فبدل أن يبحث المقبل على الزواج عن شقة بعقد شهري أو سنوي، أصبح هناك من يبحث عن غرفة أو شقة لأيام معدودة أو أسبوع أو أسبوعين فقط، لأنه هنا لا يملك القدرة المالية على دفع إيجار شهري كامل، أو لأنه لا يعرف أصلا إلى متى سيتمكن من البقاء في هذا المكان. وهنا يعني تكمن المفارقة الأساسية، أن السكن الذي كان في السابق يعني حياة من الاستقرار والهدوء أصبح اليوم محطة مؤقتة من أجل الانتقال بعد ذلك إلى محطة أخرى. طبعا كل هذه التحولات انعكست بصورة قاسية على الشباب المقبلين على الزواج والأسر حديثة التكوين. فبدل أن يبحث الزوجان أو يبدأ الزوجان حياتهما في منزل يخططان للبقاء فيه لفترة طويلة، أصبح تأمين مكان للسكن أحد أصعب هذه الخيارات قبل يعني قرار الزواج نفسه. يعني في تقريرنا تناولنا يعني قصة الشاب محمد يونس، هذا الشاب الذي اضطر إلى تأجيل زواجه لمدة عامين وغيره من الشباب يعني على شاكلته، طبعا على أمل أن يتحسن الوضع وتتحسن الظروف، يعني من أجل تأمين منزل يمكن العيش فيه مع زوجته. ولكن الانتظار يعني طول هذا الانتظار لم يغير هذا الواقع، وفي النهاية وجد نفسه أمام خيار يعني محدود، أن يتزوج يعني ولو بدون منزل دائم. هنا محمد اضطر لدفع ما يقارب من 200 دولار مقابل استئجار شقة لمدة أسبوع واحد فقط. ال 200 دولار كانت قبل الحرب يعني تبلغ يعني يستطيع الحصول على شهر كامل في شقة تتوفر فيها كافة سبل الراحة، ولكن اليوم اضطر مقابل أسبوع واحد إلى دفع 200 دولار في هذه الشقة. وهذا المثال طبعا أو هذا المثال يوضح حجم التحول الذي طرأ هنا على مفهوم عش الزوجية. ففي الظروف الطبيعية يبدأ الزوجان حياتهما بالتخطيط لسنوات مقبلة داخل منزل واحد، أما في غزة اليوم نحن فقد أصبح السؤال أين سنعيش الأسبوع المقبل. يعني المؤلم في قصة محمد أن تأمين 7 أيام تحت سقف واحد لم يكن نتيجة رغبة في يعني تجربة سكن مؤقت، بل نتيجة عجز عن تحمل يعني إيجار طويل الأجل، أي حتى الأيام الأولى من الحياة الزوجية أصبح ذلك كله مرتبط بقدرة الزوج على دفع إيجار قصير الأمد. من يعرف الواقع في قطاع غزة بعد الحرب، يعني جميع الشقق التي ما زالت يعني تقف جميعها تعرضت إلى هذا الضرر. وقلنا في السابق يعني عندما نتحدث قبل الحرب عن إيجار هذه الشقة يتراوح من بين 100 إلى 150 دولار شهريا، يعني هذا الشقة كانت يعني تتوفر فيها كافة المواصفات للعيش بأمان. أما اليوم هذه الشقق معظم التي نتحدث عن آجارها التي وصل من 500 إلى 700 دولار كلها شقق بها أضرار، يعني بها أضرار سواء كان فيما يتعلق بطبيعتها، بعدم وجود في حالات كبيرة جدران وفقدان كثير من الأساسيات داخل هذه الشقة. لكن لا خيار أمام هذا العريس أو أمام هذا الشخص سوى إلى دفع هذه المبالغ مقابل أن يوفر له يعني سقف وأربع جدران يعني للعيش فيهما لفترة محدودة مقابل دفع، طبعا هنا مقابل دفع مئات الدولارات.
2: بالأمس نشر وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير مقطع فيديو جديد مولدا بالذكاء الاصطناعي يحتفي فيه بحرمان الأسرى من حقوق أساسية كالطعام ويعاملهم كالقطيع. ويظهر الفيديو بن غفير وهو يتباهى بسياسة التجويع مرفقا ذلك بعبارة وعدنا ونفذنا في توظيف لعائل معاناة الأسرى وتحويل ظروف اعتقالهم إلى مادة للاستعراض السياسي. وسبق لبن غفير أن نشر أمس الأول مقطع فيديو يوثق اقتحامه لزنازين الأسيرات في سجن الدامون حيث وجه إليهن عبارات مهينة. أماني سراح لمسؤولة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير رأت أن هذه المقاطع ليست مرتبطة بشخصية بن غفير كوزير وإنما تعكس بنية منظومة إسرائيلية بعد تحولات واسعة باتت تسيطر على آليات تعاملها مع القضايا الهامة ومحاولات التأثير على الوعي الجمعي الفلسطيني. ولفتت سراحني إلى أن ظهور وزير متطرف يتفاخر بجرائمه يعني بحده الأدنى أن لا قيمة لكل ما يصدر عن المنظومة الحقوقية الدولية من مواقف وقرارات ومنها الملاحقة القضائية.
5: نحن لربما على مدار 3 سنوات كانت المشهديات المرتبطة بالأسرى داخل السجون من أكثر المراحل اللي وصل للفلسطينيين جزء من مشهديات السجن إلى الخارج، وهذا الأمر كان نادرا ما يحدث سواء كان بالإعلام الإسرائيلي أو حتى يعني من خلال الإمكانيات التي كان يمتلكها الأسرى. أولا الهدف من هذه المشهديات بشكل أساس هي نوع من التعبير عن الرغبة بالانتقام والتفاخر بممارسات والجرائم والانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى بحق الفلسطينيين بشكل عام. ونحن شاهدنا تحديدا في بداية جريمة الإبادة فيديوهات كان يقوم بها جنود الاحتلال يصورونها لمعتقلين وهم مجردين عراة يتم تعذيبهم والتنكيل بهم. وفعليا بعض المؤسسات بين قوسين الحقوقية الإسرائيلية يعني قامت بالاستفسار عن هذه الفيديوهات، وكان هناك الرد المعروف بأنها سلوكيات فردية ولا تمثل الجيش وما إلى ذلك. ولكن فعليا بن غفير لا يعني هذا الأمر ليس مرتبط بشخص بن غفير كوزير متطرف، وإنما هو يعكس بنية كاملة من منظومة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك عندما نشاهد أي فيديو هو لا يعبر عن رغبة بن غفير وحده، وإنما يعبر عن رغبة المجتمع الإسرائيلي المتطرف مع كل التحولات الهائلة التي نشهدها بكل التعامل مع القضايا المرتبطة بالفلسطينيين، وحتى بما في ذلك طريقة القضاء في المحكمة، ليس فقط يعني المسؤولين في السياسة الإسرائيلية وحتى في النظام القضائي، ويندرج ذلك على مستويات عدة. وبالتالي هذا الأمر الأول هو كما ذكرنا الرغبة في الانتقام والتعبير عن الرغبة في الانتقام. أما الأمر الأهم هو الرسالة التي تريد أيضا إسرائيل أن توجهها للعالم، وجزء من هذه التعبيرات هو السماح للوزير المتطرف بنشر هذه الفيديوهات، وأن كل التلويح بكل الإجراءات العقابية التي يمكن أن تفرض على إسرائيل في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية وبعض التحولات التي يعني صدرت عن المنظومة الحقوقية وموقفها من جرائم إسرائيل، كل ذلك بالنسبة لإسرائيل لا يعني شيء. مجرد أنه يكون في وزير متطرف من الحكومة الإسرائيلية قادر على الخروج والتعبير عن التفاخر بجرائمه بشكل علني، هذا يعني أنه لا قيمة لكل ما يصدر عن المنظومة الحقوقية الإنسانية، بل على العكس هو يعني يعبر عن يعني فخره بما أنجزه من تنكيل وانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين. وبالتالي هذه رسائل جزء منها دواعي سياسية وترتبط أيضا يعني بأهداف بن غفير على المستوى المجتمع الإسرائيلي، وأيضا هناك في رسالة للفلسطينيين، وهو أيضا أثر على الوعي الجمعي الفلسطيني بفكرة الأسير وقضية الأسرى بشكل عام، وعلينا ألا ننكر ذلك بالمطلق.
2: إلى ملفنا جديد في الواحدة الإخبارية من راية أف أم. نقلت إسرائيل رسالة إلى بريطانيا هددت من خلالها برد فعل كبير إذا ما أعلنت الأخيرة عن خطوات عقابية ضد الاستيطان. تقديرات تل أبيب تشير إلى أن لندن ستبادر وقبل نهاية الشهر الجاري إلى فرض قيود على التجارة مع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. وكانت بريطانيا قد أعلنت نيتها معاقبة إسرائيل في عقاب قرار الأخير تنفيذ أعمال بناء استيطاني في المنطقة المسماة إيوان على أراضي القدس الشرقية، وذلك في موقف متقدم على دول أوروبية أشارت إلى أن الخطوات ستقتصر على معاقبة شخصيات ولن تطال الكيان وسياساته. الحكومة الإسرائيلية لم تقرر حتى الآن بشأن الخطوات التي ستتخذها ضد بريطانيا إذا ما فرضت عقوبات على المستوطنات، لكن المداولات تدور حول إقصائها من المركز الدولي لتنسيق العمليات في غزة، كما حدث مؤخرا مع هولندا حين أوقفت التجارة مع المستوطنات. هذا واعتبر الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية أن ثمن المساومة الذي يطرح إسرائيليا لن يردع بريطانيا إذا ما قررت معاقبة الاستيطان، وأشار في مقابلة مع رايا إلى أن الأثر سيتحقق إذا ما لجأت إسرائيل للولايات المتحدة.
6: أكيد السقف البريطاني أعلى بكثير من السقف الإسرائيلي. أداة المساومة الإسرائيلية إنه لن تسمح لبريطانيا أن تكون جزء من يعني القوة الدولية المزمع انتشارها في قطاع غزة، أنا برأيي هذا لن يؤثر كثيرا على بريطانيا، لا دوليا ولا سياسيا ولا اقتصاديا. أنا بعتقد الموضوع جدي من الناحية البريطانية، في هناك صعود واضح للجناح الجناح الليبرالي اليساري في حزب العمال، خاصة أصوات الشباب والشابات طلاب الجامعات الأقليات، هؤلاء أصبحوا مؤثرين جدا. وأنا بعتقد أنه هذا الموضوع إن تم سينقول له يعني تبعات مهمة، يعني اختراق هام، لأنه بريطانيا من أهم دول الاتحاد الأوروبي، تكاد تقود الاقتصاد الثاني أو الثالث، هي التي ساعدت في تأسيس دولة الاحتلال، وبالتالي يبدو في هناك انقلاب واضح على الرواية والسردية الإسرائيلية في الداخل البريطاني. يمكن لبريطانيا أن تتأثر سلبا إن تحركت الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، لكن في هذه المرحلة أنا برأيي الأزمة اللي بمر فيها ترامب وأزمة مضيق هرمز لن تسمح بوجود خيارات كثيرة لخلق أزمات جديدة مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها بريطانيا. الأهم من كل ذلك كما قلت، هذا سيكون له تأثير الدومينو، بمعنى ستكون بريطانيا يعني قدوة ربما للدول الأخرى حتى تتحرك في نفس الاتجاه، معاقبة المستوطنات وليس معاقبة المستوطنين. ما بدنا بس معاقبة ابن كفير وسموتريتش وبعض يعني الجماعات القذرة التي ارتكبت جرائم في الأرض الفلسطينية، وإنما نريد فعلا عقاب لكل ما ينتج في المستوطنات، وبالتالي هذا سيشكل أنا برأيي رافعة جديدة في علاقة أوروبا وتحديدا بريطانيا مع إسرائيل.
2: تلويح إسرائيل دكتور أيمن يوسف برد فعل كبير، هذا لا يعكس أنها فقط تريد إبعاد بريطانيا من المركز الدولي لتنسيق العمليات في قطاع غزة، أليس كذلك؟
6: يعني أنا بعتقد بس مع هذا تبقى ردود الفعل الإسرائيلية محدودة في هذا الاتجاه. يمكن إسرائيل أن تسعى لتخريب العلاقة الأمريكية البريطانية اللي هي أصلا يعني اللي هي أصلا متوترة. حجم التبادل التجاري يعني ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يميل لصالح الأوروبيين، وبالتالي لولا المتنفس الأوروبي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا لما استطاعت إسرائيل الصمود في كل هذه الحروب، خاصة بعد أكتوبر 2023. طبعا نجحت بريطانيا في تجميد بعض المعاهدات والتدريبات العسكرية والاتفاقيات الأمنية، وبالتالي الخطوات تأتي من الجانب البريطاني، وبعتقد مهما عملت يعني إسرائيل لن تؤثر كما قلت على بريطانيا. بريطانيا أخذت قرار وخرجت من الاتحاد الأوروبي بناء على استفتاء شعبي. بريطانيا اليوم أنا برأيي علاقتها أكثر توازنا مع الدول العربية مع العالم الإسلامي، مع الهند، مع الصين، في أزمة يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكن في نهاية المطاف السياسة الخارجية هي انعكاس للرأي العام، واليوم الرأي العام البريطاني يؤيد السردية الفلسطينية بشكل كبير، وبالتالي إن تمت هذه الخطوة أنا بعتقد ستكون انعكاس للتوجهات الجديدة في الرأي العام البريطاني، يضاف إليها طبعا التحولات التي جرت يعني في غزة والمجزرة والإبادة وكل هذه الأصوات التي تخرج من كل حدب وصوب تندد بإسرائيل وبروايتها وأفعالها.
2: دكتور، ماذا يعني أن تعاقب بريطانيا الاستيطان وليس فقط

0: ما ينتج في هذه المستعمرات وفرض عقوبات على الشركات أن وجدت بريطانية أو غير بريطانية التي تتعامل معها ووضع يعني إشارات على كل ما ينتج لهذه المستعمرات في الأسواق البريطانية، وبالتالي ستكون الإشارة وكأنك تنظر إلى شيء قذر أو شيء دنيء، وبالتالي هذا سيعجل حتى بردود الأفعال الشعبية. معاقبة المستوطنات وليس المستوطنين أيضا تتضمن حمل كبير من الدبلوماسية الشعبية لمصالح لصالح المقاطعة، لأنه اليوم المقاطعة يعني تتم على النطاق الشعبي، إن تحولت إلى النطاق الرسمي أنا برأيي بدأت الدول الأوروبية تدرك إنه معاقبة بعض المستوطنين لا تكفي، وإنما يجب معاقبة الطابع الكولونيالي الاستيطاني اللي صادر الأراضي وقتل الناس في الضفة الغربية، والأهم من كل ذلك قتل الحلول السياسية. عدم وجود دولة فلسطينية يبقي المنطقة يعني على فوهة بركان، وبالتالي ستكون الانفجارات متتالية، وهي الأزمة الإيرانية بتعرف امتدادات لسبعة أكتوبر من غزة، هي تعصف في العالم ولها انعكاسات واضحة على الاقتصاد البريطاني وعلى صحة الاقتصاد الدولي.
1: أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور أيمن يوسف، شكرا جزيلا لك. في ملفنا الأخير وضمن الواحدة الإخبارية، أعلن أصحاب المدارس الخاصة في مدينة القدس المحتلة عن تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المدينة اعتبارا من صباح هذا اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد. جاء القرار على خلفية عدم تجديد سلطات الاحتلال لتصاريح الدخول لعدد كبير من المعلمات والمعلمين وأفراد الطواقم المساندة بصورة مفاجئة ومن دون سابق إنذار، ما حال دون وصول الكوادر التعليمية إلى مدارسهم وجعل افتتاح العام الدراسي مستحيلا. في غضون ذلك كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن آلاف الطلبة من سكان شرق القدس المحتلة سيضطرون إلى دراسة المنهاج التعليمي لدولة الاحتلال خلال هذا العام، وذلك في سابقة تاريخية منذ احتلال الشطر الشرقي للمدينة المقدسة عام 67. التفاصيل مع نجوى الحمدان.
2: سيجبر نحو 45 ألف طالب مقدسي على دراسة المنهاج التعليمي لدولة الاحتلال خلال هذا العام، من أصل نحو 120 ألف طالب سيدرسونه في العام الدراسي المقبل. وهذه الخطوة تحصل لأول مرة منذ عام 67، فبعد الاحتلال الكامل للمدينة المقدسة بقي النظام التعليمي مرتبطا بالمناهج المستخدمة في مدارس الضفة الغربية والتي كانت تعتمد أولا على المناهج الأردنية قبل اعتماد منهاج تعليمي فلسطيني. أشير هآرتس إلى أن الطلبة الفلسطينيين الذين سيدرسون المنهاج الإسرائيلي في العام الدراسي الحالي سيصل إلى أكثر من 39 ألف طالب في 105 مدارس بلدية، إضافة لخمسة آلاف طالب في مؤسسات معترف بها وغير رسمية، ما يرفع إجمالي عدد الطلبة المشمولين بهذا التوجه إلى أكثر من 45 ألف طالب، أي نحو 38% من أصل 120 ألفا في القدس الشرقية. ولم يكن هذا التحول اختياريا، بل جاء نتيجة ضغوط إسرائيلية مكثفة مورست ماليا وإداريا على مدير المدارس وأولياء الأمور في مختلف المناطق بهدف ضمان تطبيق المنهاج الإسرائيلي على كافة الطلبة الجدد الملتحقين بالصفين الأول والسابع في محاولة لدمجهم قسريا في النظام التعليمي التابع للاحتلال منذ بداية مراحلهم الدراسية الأساسية. محافظة القدس حذرت من التداعيات الخطيرة لفرض المنهاج الإسرائيلي على الصفوف الجديدة من الأول والسابع، وهو الأمر الذي يمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق. وتكشف الأرقام المنشورة عن تصاعد متسارع وخطير في فرض المنهاج الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد الطلبة الذين يدرسونه من 10,347 طالبا في العام 2020-2021 إلى نحو 19,000 طالب في 2024-2025، ثم ارتفع إلى 27 ألف طالب في العام الدراسي الماضي بعد أن كان العدد أقل من 13 ألف طالب قبل 6 أعوام، ولم يتجاوز بضع مئات من الطلبة قبل نحو 15 عاماً. إلى ذلك تعتزم سلطات الاحتلال افتتاح 14 صفا ثانويا ومدرسة ابتدائية و

0: أمس رياض أطفال في مجمع شعفاط، إلى جانب افتتاح مدرسة ثانوية للبنين في مجمع كفر عقب، في محاولة لإعادة البيئة التعليمية في القدس المحتلة بما يخدم سياسات إسرائيل وتكريس ضم المدينة وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
1: بهذا سيداتي سادتي نصل إلى نهاية الواحدة الإخبارية قدمناه لحضراتكم من رأي أفهم. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان الله.
2: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
8: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
14: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: راية أف أم، الصوت الأجمل.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة، برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية، تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
0: الساعة الآن 12:00 كنا على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 2030 اعتداء ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال شهر آب المنصرم، ما يعكس استمرار العنف الاستعماري بوصفه سياسة يومية منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني ومقومات ثباته في أرضه. وزارة التربية والتعليم تؤكد أن حق الطلبة المقدسيين في التعليم ودراسة مناهجهم الوطنية هو حق أصيل كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولا يجوز مصادرته أو المساس به أو تعطيله. جرفات الاحتلال تهدم اليوم عددا من الدفيئات الزراعية في سهل عتيل دار الغصون شمال طول كرم. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ينبه اليوم إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية في الأردن في جولة تصعيد جديدة بعد نحو شهر من الهدوء. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وتبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: انا اريد،
6: انت اريد،
5: هو اريد،
7: وهي اريد،
8: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم
6: مليون
7: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تعلم أن تناول وجبات صغيرة ومتوازنة طوال اليوم يساعد في الحفاظ على طاقتك؟ اختر أطعمة غنية بالألياف والبروتينات لتشعر بالشبع.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

0: لجنيه من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: ده لون محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.
3: الساعة الآن 3:00. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها صباحا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. مصادر طبية في القطاع تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,462 شهيدا منذ بدء العدوان في 27 أكتوبر 2023. وزارة التربية والتعليم العالي تؤكد أن حق الطلبة المقدسيين في التعليم ودراسة منهاجهم الوطني هو حق أصيل كفيلة المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولا يجوز مصادرته أو المساس به أو تعطيله. قوات الاحتلال تقتحم تقوع جنوب شرق بيت لحم وتتمركز في عدة أحياء دون أن يبلغ عن أي دهم أو اعتقالات في صفوف المواطنين. جرفات الاحتلال تهدم عددا من الدفيئات الزراعية في سهل عتيل دير لغصون شمال طول كرم. مستوطنون يقتحمون منطقة بكوش ويحرقون مركبة عود للمواطن هشام شكرنا ويخطون شعارات عنصرية على سور منزل شقيقه صبحي في بلدة نحلين غرب بيت لحم. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول بأن النقاشات مستمرة مع عمان وباكستان بشأن إجراءات خفض التصعيد في المنطقة، وبقاء أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي إلى التصعيد ويضر بالجميع، ونعمل مع شركائنا للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح مضيق هرمز. في أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء يستمر الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ويطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.ps. إلى اللقاء.
3: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: انا اريد،
6: انت اريد،
5: هو اريد،
7: وهي اريد،
8: احنا اريد.
3: اريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بتابعنا وبحضرنا عبر شبكة رايا الإعلامية في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا. منطول عليكم في كل أيام الأسبوع زي ما عودناكم دايما من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. ورح يكون معنا اليوم أخبار حلوة وغريبة ومنوعة وطريفة من حول العالم رح تكونوا أول مرة بتسمعوها. وطبعا ما بننسى أنه هذا البرنامج برعاية شركة الورقة للتأمين الإسلامي والبنك الإسلامي العربي. وأهلا وسهلا فيك يا أسماء كمان وفي كل المستمعين.
1: يسعد مساك لنا ومسا جميع متابعينا والمستمعين، تحياتنا لكم. كل حدا عم بيشوفنا بها لحظات كمان من خلال راية تي في، احنا موجودين معكم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذكر ترددات البث من جنين الجليل الأعلى ووسط فلسطين 98.3 وشمال الضفة والأغوار 96.4، الجنوب وقطاع غزة 96.8.

0: يعني هاي الأغنية لكل حدا بفلسطين وبشوف حواجز الاحتلال عنا بفلسطين. اضحك للدنيا، الدنيا بتضحك لك، بركي الدنيا ضحكت وفتحت هالحواجز. بدنا نحكي لكل حدا بسمعنا وبفكر بهاللحظات انه يطلع من رام الله من حاجز بيت إيل، نصيحة ما تقرب أبدا على الحاجز لأنه أزمة كتير، وطبعا الاحتلال على الأربعة بالضبط بيسكر هذا الحاجز وعم بيفتشوا في سيارة سيارة تقريبا، وأزمة كتير على الحاجز. فيعني عشان ما ضيعوا وقتكم توصلوا من مكان لمكان، تحاولوا توصلوا عند الحاجز وتلفوا ترجعوا، فما تقربوا أبدا بهاللحظات وبهالساعة.
1: وطبعا رح نبلش معكم بأولى جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم. بحكي لكم أنه العطور صارت بتشبه الحلويات وفي ناس بدها تاكلها. في ترند غريب عم ينتشر بعالم العطور، وهو أنه الناس صاروا ينجذبوا بشكل أكبر للروائح اللي بتشبه الأكل والحلويات. يعني بدل العطور التقليدي اللي ريحته ورد أو خشب، صار في عطور بتشبه طعم الفانيلا والشوكولاتة والكراميل والقهوة والفستق. وترند وصل لدرجة أنه ظهرت منتجات عطرية فعلا قابلة للتذوق. يعني الفكرة مش بس أنك تشم ريحة الحلو، في منتجات مصممة تجمع بين الرائحة والطعم. واللافت أنه هالنوع من العطور عم ينتشر بشكل كبير، خصوصا بين الناس اللي بدها العطر يكون مختلف ويعطيهم إحساس بالراحة والحنين، لأنه ريحة الفانيلا أو القهوة أو الحلويات ممكن تذكر الشخص بذكريات أو أجواء معينة. وفي معارض العطور الحديثة صارت الروائح المستوحاة من الأكل من أبرز الاتجاهات، لدرجة أنك ممكن تدخل معرض عطور وتحس حالك داخل محل حلويات، بس بدل ما تطلب قطعة كيك بتطلع بأزازة عطر. فيعني باختصار عالم العطور وصل لمرحلة غريبة شوي. زمان كنا نقول عن العطر أنه ريحته بتشهي، هالأيام في ناس عم تاخد الموضوع بشكل حرفي. يعني شو رأيك في الموضوع؟
0: يعني هذا إشي جديد، إنه بس عم أخسر يعني بده يرش العطر وبده يشرب منه شوي، فبعرفش هذا شو حيتكفي عندك.
1: بحس إنه العطور عالم، الناس الأذواق فيها مختلفة كتير كتير، يعني صحيح. مستحيل تشوفي حدا بحب ريحة حدا تاني يجمع عليها.
0: ممكن في ناس تكون أذواقهم متشابهة، بس جد هي أذواق. العطور خاصة العطور، يعني بيختلف عن إنه أنت مثلا تلبسي شغلة، شكل اللبس وهذا بيختلف. العطور جد إلها مزاجها، إلها قدرة تحمل كل شخص على ريحة معينة كمان.
1: صحيح، يعني حتى كمان ما إنهم صاروا يحطوا العطور بتشبه روائح الأكل، في ناس أصلا هاي الروائح ما بتحبها.
0: صحيح، فعشان هيك ممكن تكون بتداية منها، فهو عالم خاص بحاله صراحة العطور.
1: صحيح.

0: ومستمعينا بنكمل معكم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. بانوراما رايا لمحبين الكرة ولمين يمال طبعا محبوب الفلسطينيين في خبر بيحكي انه في لمين يمال هندي, وهالخبر بيحكي عن شاب أشعل السوشيال ميديا بسبب الشبه الكبير ما بينه وبين لامين يامال. شاب هندي عمره 15 سنة اسمه ألين جيمس من ولاية كيرالا صار حديث السوشيال ميديا بعد ما انتشر فيديوهات بتبين الشبه الكبير بينه وبين نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال. الشبه مش بس بالملامح, حتى قصة الشعر الابتسامة خلت كتير من الناس يشوفوا الفيديو لأول مرة وبيعتقدوا إنه يامال نفسه موجود بالهند. الناس بالمنطقة كانوا أصلا يلاحظوا الشبه بينه وبين يامال, لكن القصة انفجرت على السوشيال ميديا بعد ما صور لإله مدون محلي فيديو نشره على إنستغرام. أحد الفيديوهات تخطى 14 مليون مشاهدة, وفجأة صار ألين معروف عند ألاف الناس. الطريف أنه كمان ألين أصلا بحب كرة القدم, بلعب مع فريق مدرسته لكن مركزه مختلف عن يامال, وهو بيلعب الدفاع ويامال معروف بلعب الهجومي مع برشلونة. بعد انتشار الفيديو على حساب ألين على السوشيال ميديا ارتفع حوالي 200 متابع لأكثر من 20,000 متابع, صار ينطلب لحضور فعاليات محلية بسبب شبهه بالنجم الإسباني. يعني الشاب ما كان مخطط يصير مشهور, كل اللي صار إنه ناس شافوا وجه الشبه وصار يحكوا استنوا يمكن في يمين يمال بالهند, وشو بعمل بالهند.
1: عشان هيك بحكي لك بخلق من الشبه 40. فتخيلي هذا واحد من اللي بيشبهه وأخذ كل هاي الشهرة وصار عنده كل هذا العدد.
0: يعني تخيلي من 200 متابع ل 20,000 متابع عشان يشبه يمين يمال.
1: لا وكمان انه بحكي انه صار يحضر فعاليات محلية وغيره عشان
0: والله تشوفي اشياء غريبة بالسوشيال ميديا. يعني انا يعني لنا حلقتين عم نقرا انه اسباب شهره, شهره محل, شهره شخص, اسباب كتير غريبه وكلها صدف
1: بتنجح.
0: وكلها صدف
1: وبتنجح, يعني دليل ان الناس بتحب الاشياء الغريبه
0: اللي دليل انه عندهم حظ.
1: والله

0: ونروح لكمان خبر بحكي لكم إنه اليابان عندها سباق كراسي بس في المكتب. إذا كنت مفكر إنه كرسي المكتب وظيفته بس تقعد عليه وتشتغل، اليابانيين عندهم رأي تاني أكيد. في اليابان في بطولة اسمها جراند بريكس، وهي سباق حقيقي بس بدل السيارات والدراجات المتسابقين بعدوا على كراسي المكتب اللي إلهم عجلات وبتنافسوا مين بيقدر يطلع أكبر مسافة خلال السباق. القصة مش مجرد كم شخص عم يتسابقوا بس وبضحكوا، السباق هذا إله قواعد ومسار وجمهور، وحتى في فرق بتشارك وبتنافس بجدية كبيرة. والسباق الرئيسي بتكون مدته لمدة ساعتين، والمتسابقين بيحاولوا يلفوا أكبر عدد ممكن من اللفات، وبدل ما يدعسوا بنزين بدفعوا حالهم بإجريهم هم قاعدين على الكرسي. والأطرف أنه الكراسي نفسها ممكن تتعب وتخرب من كتر الاستخدام، فالمتسابقين لازم يكونوا حذرين لأنه السرعة مع كرسي مكتب مش دائما بتنتهي بنهاية منيحة أو ناعمة حتى. فيعني اليابانيين أخذوا أكتر قطعة أثاث مرتبطة بالكسل وقلة الحركة وحولوها لرياضة بدها لياقة وتحمل وسرعة. تخيلي تروحي على المكتب عشان تتسابقي بالسيارة.
1: أنا أول مرة بشوف كوكب اليابان فاضين في شوارعهم إشي. هم مش كانوا دايما عم بيخترعوا وبيعملوا أشياء كتير مهمة؟
0: يعني فكرهم بالموظف شوي،
1: يعني لا فيش عندهم شغل. اليوم ما كان عندهم، هذا اليوم ما كان عندهم شغل.
0: حلو، يعني هم بكسروا روتين في الشغل خلينا نحكي تقريبا.
1: بس انت لاحظتي انه يعني هذا الاشي بده مسافة، يعني هم المكان اللي قاعدين فيه فيه مسافات كبير. بيلعبوا وكراسي
0: وبده مكان مدة ساعتين، بقول لك تحديدا ساعتين.
1: حلو، يعني كم ضل الدوام؟
0: يعني من اصل 8 خلينا نحكي. لا هم كان
1: هم عشان هيك ناجحين لانهم بيركزوا على الجودة، جودة الشغل
0: والإنتاج
1: مش على
0: ساعات.
1: كم ساعة تلي على الكرسي، ساعة تضلك يلعب على الكرسي، المهم إنتاج.
0: بس يعني حلو بفكرهم بالموظف، راحت الموظف يكسر الروتين تبعه عشان يقدر ينتج كمان بطاقة أكبر وأحسن. يعني
1: عشان هيك كوكب اليابان جد هو كوكب بحاله جد.

0: مستمعينا رح نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل رح نكمل معكم أخبارنا ببرنامج بانوراما. خليكم على السمع.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move. طيب مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
7: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس، بيت إيبا، الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
8: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
9: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا، ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
10: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
11: هذا البرنامج برعاية
12: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: منروح لخبر جديد معنا بهاللحظات. بما أنه إحنا بداية شهر الأول من سبتمبر وفي عنوان بحكي لنا سبتمبر ريست، يعني الناس قررت تبدأ حياتها من جديد، عاملة ريست، عاملة إعادة تشغيل لإلها لحياتها مع بداية هذا الشهر. مع بداية شهر سبتمبر ظهر على السوشيال ميديا ترند اسمه سبتمبر ريست، وفكرته ببساطة أنه الناس تتعامل مع أول الشهر كأنه فرصة تعمل ريست لحياتها وتبدأ من جديد. على تيك توك وإنستغرام انتشرت فيديوهات لأشخاص وهم بيرتبوا بيوتهم، بينظفوا خزائنهم وبيغيروا ديكور الغرف وبينظموا مصروفهم وجدولهم اليومي. في ناس كمان بتحط أهداف جديدة للشهر زي الرياضة، النوم بشكل أفضل، تقليل استخدام الموبايل، أو حتى الالتزام ببروتين صباحي. لافت انه الموضوع مش بس ترتيب وتنظيم، كتير ناس بتعتبر سبتمبر بداية موسم جديد، خصوصي انه بيجي بعد اشهر الصيف والعطلة ومعه بترجع المدارس والجامعات والشغل لروتين اكثر انتظام. في ناس بتختصر الفكرة كلها بجملة مش لازم نستنى راس السنة عشان نبدأ من جديد، كل شهر ممكن يكون بداية جديدة. يعني في اغسطس كان شهر السفر والكسل والسهر، بعرفش إذا بتوافقوني رأيي، بس أغلب الناس هيك كنا نشوفها على السوشيال ميديا، اللي مسافرة، اللي كسلانة، اللي السهر لساعات طويلة. سبتمبر بالنسبة لإلهم هو شهر الترتيب، التنظيم، الأهداف، ومحاولة إنه نلحق حياتنا قبل ما السنة تخلص.
1: يعني أنا بشوف إنه حلو الترند اللي طالع هلأ، بس بشوف إنه أي حد بيقدر يبلش إشي جديد، يعني ما يستنى بداية شهر جديدة. قصدي
0: أكيد، بس هي الفكرة أنه رح ينتقلوا لأشي جديد، رجع على المدارس أهم يعني إشي. تنظيم يعني النوم،
1: يعني هي شهر 9 بتبلش حياة الأهل اللي عندهم أولاد في المدارس، بترجع تنتظم مرة تانية، بما أنه كانت العطلة الصيفية اللي بتكون 3 أشهر مدتها هي عبارة عن زي ما حكت أسماء أنه سفر وكسل وسهر وغيرها، يعني من العادات كمان اللي ممكن تصير. بس حلو الترند اللي طلع،
0: صحيح
1: ضرورة الناس تجربه.
0: يعني حلو عن جد ترتبوا أموركم، ترتبوا يومكم، خاصة النوم، عشان الواحد يقدر يصحى لأولاده كمان على المدرسة.
1: إذا ما رتبوها هلأ حتروح عليهم بالشتاء،
0: راحت عليكم.

0: بنروح لكمان خبر. هذا الخبر يمكن يعني حلو، بحكي لكم انه كشك اتصال بكبار السن، فكرة غريبة بس عشان يحاربوا الوحدة. في بوستن بأمريكا طلع مشروع اجتماعي غريب ولطيف بنفس الوقت، فكرته عبارة عن كشك تليفون قديم بس مش للاتصال بأي حدا، للاتصال بس بأشخاص كبار بالعمر. المشروع بيسمح لطلاب الجامعات يدخلوا الكشك ويرنوا على أي شخص موجود بدور الرعاية بولاية تانية ويحكوا معهم بشكل مجاني. الفكرة أجت كطريقة للتقريب بين جيل الشباب وكبار السن، خصوصا أنه الوحدة صارت مشكلة عند كتير من الناس مش بس عند كبار بالعمر. والحلو أن المكالمة ما بدها موعد ولا تسجيل ولا حتى معرفة مسبقة، ممكن تدخل على الكشك وترفع السماعة وتلاقي حالك بتحكي مع شخص عمره 80 أو 90 سنة وتسمع منه قصة عن حياته أو عن أيام زمان. المشروع فكرته بسيطة جدا بس تأثيرها ممكن يكون كتير كبير، لأنه أحيانا الإنسان ما بده حل معقد، بده بس حدا يحكي معه شوي. يعني تخيل تدخل على كشك تليفون وإنت متوقع تسمع رنة قديمة وتطلع منه وإنت حامل قصة وحكاية من شخص ما كنت تعرفه قبل 5 دقائق. حلوة الفكرة.
1: يلا شو أحب الناس اللي بتهتم بهاي الفئة. كبار السن، أنا بكره أشوف حدا ضعيف، وهم يعني نكون صادقين كبار السن هم ضعف. أضعف مننا يعني، وإنهم يكونوا بمكان لحالهم، في كتير يعني اللهم عافينا، في كتير بيتركوا أهليهم بهاي الأماكن وما بيسألوا عنهم. وهذا الإشي ديش بيأثر فيهم، وديش بتشوفي هدول الناس مرات في بلاد معينة، ما عم نحكي إنه عنا، ممكن في عنا، ممكن في

0: برا بيكونوا يبكوا. ف دائما نحكي كبير السن برجع زي كانه طفل، فانه زي ما الطفل كثير بيسال وكثير بيحكي وانت لازم تجاوبيه عشان ما تكسري وتخربي شخصيته، كمان كبير السن بده حدا يسمع،
1: بحاجه لنفس الاهتمام ونفس كل هاي الامور.
0: فحبيت الفكره،
1: فكروا بكبار السن كمان، حتى كمان فرصه انه الاجيال هاي الصغيره تتقرب من الاجيال الكبيره في العمر، لانه في فجوه كثير كبيره وهذا الجيل حاليا ما بتحمل.
0: صحيح، وأنا بدي أحكي لكل حدا عم بسمعنا، إذا عندك حدا كبير سن دير بالك عليه، لأنهم صراحة هم بركة بالبيت وعشان ما تندم.
1: صح، بيوم من الأيام هم اللي خلوك تصير هيك أصلا، فيعني برهم للآخر.

0: منكمل مستمعينا بانوراما رايا ومنكمل حلقتنا لليوم، ومنذكر انكم دائما تكونوا معنا من خلال ترددات البث. ممكن في ناس ببيوتها كمان وما بتحب تشوف التلفزيون، صح. ممكن عندهم لسه في ناس عندهم الراديوهات وعندهم هاي ثقافه انه الراديو انا اشغله، وكثير بحبها انا. كثير بحب افوت مثلا على بيت اشوفهم لسه بسمعوا انه الجهاز الراديو، ممكن يسمعونه من خلال التلفزيون او يحطوا على الراديو بالتلفزيون، بس عندهم انه لازم يشوفوا الجهاز، جهاز الراديو القديم لازم يشوفوه. فاللي بسمعونا من خلال ترددات البث، احنا جنين والجليل الاعلى ووسط فلسطين على 98.3، شمال الضفه والاغوار 96.4، الجنوب وقطاع غزه 96.8. بما أنه بلشي كنا بنحكي الآن عن الأزمة، هون بيحكي لنا إشارات المرور، المرور بلشت تفكر بطريقة مختلفة. في عدد من المدن حول العالم بلشت إشارة المرور تدخل مرحلة جديدة، ما ترجع تشتغل بس عشان توقيت ثابت زي 30 ثانية أخضر 30 ثانية أحمر مهما كان الشارع مزدحم أو فاضي. الفكرة اسمها الإشارات المرورية التكييفية، بتعتمد على حساسات وكاميرات بتراقب حركة السيارات بشكل مباشر، بتعرف وين في ازدحام وين في سيارات أكثر، وبعدها بتعدل مدة الإشارة حسب الوضع الموجود على الشارع. من الأمثلة هلا في مدينة هاليفاكس في كندا بلش تطبيق المشروع على عدد من التقاطعات القريبة من جسر ماكدونالد باستخدام حساسات وكاميرات لمراقبة حركة المركبات وتعديل توقيت الإشارات تلقائيا، ومن المتوقع أنه يساعد النظام على تقليل وقت الانتظار وتحسين حركة السير. يعني بالمستقبل ممكن ما تضل واقف على الإشارة وتحكي ليش الأحمر طول الشارع الثاني فاضي، لأنه النظام نفسه ممكن يلاحظ أنه الشارع فاضي ويغير التوقيت إذا هالإشارة موجودة بكفر عقب. شو ممكن يصير؟
1: بتعرفي المشكلة هون أنه إحنا عنا في البلد أنه الشوارع صغيرة والسيارات كترت، يعني الطرق ضلت زي ما هي، الطرق ما كبرت، فيمكن هاي
0: في التحديث الإشارات هي موجودة نفسها
1: مع الأسف. يعني هلا هي هاي الفكره، يعني حتوصلنا يمكن بعد 20 سنه هاي اللي احنا حكينا عنها هلا
0: ان شاء الله. اولادنا واقفين على الاشاره بتكون هاي النظام
1: موجود، بس يعني كثير بتخفف ازمه بما انه احنا شوارعنا هي والسيارات كثرت وراح تكتر كمان من هون ل 20 سنه بزياده. فالفكره كثير منيحه، ما بتحس انه انت في ازمه، مع انه
0: ان شاء الله اي شيء يتطبق انه يخفف الازمه. اي شيء انا موافقه، اشاره اشارتين ثلاث، اي طريقه، المهم الازمه اللي عملت عنا عقده نفسيه.
1: صارت الناس تحبش تطلع بالسيارات تبعونها عشان
0: لا صراحة الناس صارت تفضل تمشي، تعب حالها وتعب إجريها، ولا أنه أضني بالأسماء.
1: المواصلات عندهم طرق ما بعرف كيف يطلعوها او كيف يلاقوها، يعني
0: في طرق غير مشروعه
1: ما بعرف كيف يلاقوها وبمرقوا منها وبتكون ما في عليها حدا بس العمومي، يعني
0: هاي الطرق الخارجيه هاي تمام انا معهم، في داخليه بتكون عكس السير هاي برضه بتوصل فيها بسرعه، بس احنا اكيد مش مع، يعني احنا بدنا اي طريقه تكون قانونيه المهم نوصل فيها بسرعه.

0: نروح لكمان خبر غريب. هذا الخبر بحكي لكم انه بدها تعمل فستان من نبتة زرعتها في ايدها. في ناس لما بدهم فستان جديد بيروحوا على المحل وبيختاروا واحد جاهز، وفي ناس قرروا يصعبوا الموضوع على حالهم لأقصى درجة. في سيدة أمريكية اسمها إيف شوب بدأت مشروع غريب اسمه تقريبا زراعة فستان، والفكرة إنها ما بدها تشتري القماش من السوق، بدها تبدأ من نبتة الكتان نفسها. يعني زرعت بذور الكتان في حديقتها، وبعد ما تكبر النبتة بدها تحصدها وتستخرج منها الألياف، وبعدين تعالج الألياف وتحولها لخيوط، وبعدها تنسج الخيوط حتى يصير عندها قماش من الكتان. وبعد كل هاي المراحل المفروض بالنهاية يطلع فستان كامل من النبات اللي زرعته في ايدها. المشروع مش شغل اسبوع او اسبوعين، لانها لازم تستنى النبتة تكبر وبعدها تبلش مراحل طويلة من التجفيف والمعالجة والغزل والنسيج. فيعني لما الناس تسألها من وين جبت الفستان، ممكن بكل ثقة تجاوبهم من الحديقة. الفكرة كمان بتعطي لمحة عن الطريقة القديمة لصناعة الملابس قبل ما يصير الواحد يروح على محل ويشتري قطعة جاهزة خلال 10 دقائق. فباختصار احنا بنشتري الأواعي بس هي تزرعها. مستحيل أنا أعمل زيها،
1: بالها طويل كتير
0: كتير.
1: وبالك إذا عندنا في بنت واحدة سألتها من فستانك حكت لها من الحديقة رح تصدقها؟
0: لا
1: مستحيل، ما بدها تحكي لي من فستانها.
0: يعني صراحة بعملهم بسهل علينا الحياة كتير، هم بشتى المجالات، أنت بتروحي بتصعبيها حالك ليش؟
1: إحنا هون بنحكي ذكاء اصطناعي مرة ونحكي تطورات، وهي رح تزرع فستانها.
0: يعني ماشي بتحب تعمل بإيدها، بس النبتة ما حتطلع في يوم ولا
1: يعني
0: في يومين.
1: هي بالها كتير طويل، يعني الله يعطينا طول.
0: يعني لو هي عندها حفلة امتى لازم تبلش تزرع مثلا؟
1: يعني بدها سنة وشوي، هي لسه في مراحل. والله انا عارفة امتى تخلصوا هالفستان.
0: يعني والله بصعبوا الناس على حالهم كتير الحياة، في كتير امور بسيطة وسهلة، دوروا بتلاقوا.

0: مستمعينا معكم بآخر أخبارنا لليوم، وبرنامجنا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. بهالخبر بحكينا في مدرسة بتغير قواعد الامتحانات بسبب الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بطل بس لأداء الصور والفيديوهات أو كتابة النصوص، هالمرة دخل بشكل مباشر على المدارس والامتحانات. في أستراليا بلشت الجهات التعليمية في ولاية فيكتوريا بإعادة النظر بطريقة تقييم الطلاب بسبب الانتشار الكبير لأدوات الذكاء الاصطناعي اللي صار بإمكانها كتابة المقالات، حل الأسئلة، حتى تعديل النصوص خلال ثواني. المشكلة اللي واجهتها المدارس بسيطة بس هي كبيرة بنفس الوقت. إذا الطالب سلم واجب مكتوب بشكل ممتاز، كيف نعرف إنه هو اللي كتبه فعلا مش برنامج ذكاء اصطناعي؟ عشان هيك بلشت المدارس تتجه أكثر نحو التقييمات والامتحانات اللي بتتم داخل المدرسة وتحت إشراف مباشر، بدل الاعتماد بشكل كبير على الواجبات والمشاريع اللي الطالب بدر يعملها في البيت بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي وصل لمرحلة خلت المدارس تحكي طيب إذا الطالب والاي اي اشتغلوا سوا، كيف بدنا نعرف مين اللي كتب؟
1: تعرفي والله هاي مشكلة في المدارس، تدريش نهائيا تضبطيهم يعني، ولا يمكن حتى لو إيش مكان، لو شو مكان الامتحان أو حتى المادة أو لغة المادة، الاي اي بحلها بكل سهولة.
0: يعني هلا يمكن أيام زمان، أيامنا كانت تروح على البيت الواجبات بدك تبحث ودور على الإجابة، صح، وترجع للدرس وتقرأ الدرس وتتذكر شو نشرح بالحصة وهيك. يعني بعرفش إذا الطلاب إحنا نحكي لهم نصيحة إنه الاي اي قدامك، الذكاء الاصطناعي كله قدامك بيحللك اياها بثواني، بس هاد لبعدين مش حيفيدك انت.
1: يعني حتى كمان بوقت الامتحان الاي اي ما رح يقدر يحل عنه الامتحان.
0: بالضبط، في لحظات ممكن تستعين فيها بالذكاء الاصطناعي. يعني احنا ايامنا كنا نستعين مثلا
1: بجوجل،
0: مين حدا او حدا حوالينا شاطر بالرياضيات يساعدني بهاي المساله، يشرح لي كيف انعملت، او مثلا في مواد معينه الطلاب بدهم مساعده فيها، اوكي كانوا يساعدوهم فيها، لا ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدكم، بس يعني ما تخلي اعتمادك الكبير
1: يعني ممكن
0: عليه.
1: الواحد يلجا للاي اي في اخر وسيله، يعني في حال دور زي ما انت حكيتي لا ناس تساعده بقدر يستغني عنه، بس كمان شغل الاي اي مش دائما دقيق،
0: صحيح،
1: يعني ممكن يعطيك اجابات خطا في اغلب الاحيان، فيعني الاعتماد عليه كمان إشي كتير غلط. لو بدك تعتمد على الاي اي بعد ما يجاوب الاي اي شيك على الدرس، يعني
0: بالضبط، بس ما تخليش انه خلص شو ما كتب انا اكتب بدون ما افهم شو حكى.
1: صح،
0: المهم انه انا اعبي دفتري واكون بالمدرسه حل واجبي وكله تمام، فهذا الإشي بضر ما بنفع. يعني ممكن ينفع الذكاء الاصطناعي بمراحل بلحظات، ولكن مش دائما.

0: في اللي حبك.
1: مستمعينا احنا لهون بهذا الخبر بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
2: إن شاء الله بنشوفهم وبنشوفكم بكرة بنفس الموعد. خليكم معانا دايما على السماع الساعة 3 وبأخبار جديدة وحلوة وغريبة من حول العالم. إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القرار كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار أهلين الحبك وفاني

0: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد طفلان بعد قصف طيران الاحتلال غرب مدينة غزة وبالتحديد في محيط منطقة الكتيبة غرب المدينة. جرافات الاحتلال تشرع بهدم منشآت سكنية وثروة حيوانية في منطقة رأس الأحمر جنوب شرق طوباس. الاحتلال يعتقل عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة تزامنا مع اعتداءات استهدفت أراضي زراعية شملت قتل عشرات من أشجار الزيتون، في حين ألحق مستوطنون أضرارا بممتلكات ومزروعات. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن العلاقات بين طهران وبكين ترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الصين تعد شريكا تجاريا مهما لإيران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول بأن روسيا وإيران تحافظان على زخم العام الماضي في العلاقات التجارية والاقتصادية رغم الوضعين العسكري والسياسي، والشعب الروسي يقف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل مصالحه، والتعاون بين روسيا وإيران في المجال الإنساني أهمية كبيرة. واشنطن تواصل تصعيد ضغوطها على طهران عبر المسارين العسكري والاقتصادي، إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا استمر تهديدها للملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا استمرار حركة النقل عبر مسارات أمريكية بديلة. في أحوال الطقس اليوم غدا الأربعاء، يستمر الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ويترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
0: اريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: تعتزم سنغافورة طرح أكثر من 80 عقارا وأزيد من 1000 قطعة من الإكسسوارات الفاخرة للبيع في مزادات تبدأ هذا الشهر بعد مصادراتها ضمن أكبر قضية غسل أموال في تاريخ البلاد. وأكدت شركة ديلويت أن هذه الأصول ستعرض للبيع على مراحل بين الشهر الجاري ومنتصف العام القادم، في حين لا يزال العمل جاريا لتحديد العدد الدقيق للأصول التي ستطرح في كل مرحلة. أعلنت نيبال أنها تحتاج إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار على الأقل لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 10% من حجم اقتصاد البلاد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا أف أم تجمع كل الأذواق.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
0: أغنيات الزمن الجميل.

خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني خمرة الحب.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن يبلغ من العمر 73 عاما متأثرا بجروح أصيب بها صباحا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. مكتب إعلام الأسرى يكشف أن عدد من الأسرى في سجن النقب يعانون ضعفا حادا وتكسرا متكررا في أسنانهم نتيجة سياسة التجويع ورداءة الطعام المقدم لهم، وذلك في تطور خطير للأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال. جرافات الاحتلال تشرع اليوم بهدم منشآت سكنية وثروة حيوانية في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 2000 اعتداء ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال آب الماضي. قطر تحذر من محاولات إسرائيل استغلال التصعيد في المنطقة لفرض واقع جديد في فلسطين وسوريا ولبنان، وتشدد في الوقت ذاته على ضرورة فتح مضيق هرمز وخفض التصعيد. واشنطن تواصل تصعيد ضغوطها على طهران عبر المسارين العسكري والاقتصادي، إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة إذا استمر تهديدها للملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا استمرار حركة النقل عبر مسارات أمريكية بديلة. مقتل 5 أشخاص اليوم جراء انفجار سيارة محملة بذخيرة في مدينة بنش في ريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الأربعاء حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راي أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد مواطن اليوم متأثرا بجروح أصيب بها صباحا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. مكتب أعلام الأسرى يكشف أن عددا من الأسرى في سجن النقب يعانون ضعفا حادا وتكسرا متكررا في أسنانهم نتيجة سياسة التجويع ورداءة الطعام المقدم لهم، وذلك في تطور خطير لأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال. قوات الاحتلال تقتحم اليوم بلدتي قفين وزيتا شمال طولكرم وسط تحركات عسكرية في عدد من بلدات وقرى منطقة الشعراوية. جرافات الاحتلال تشرع اليوم بهدم منشآت سكنية وثروة حيوانية في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال آب الماضي. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ينبه اليوم إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. ومسؤولون في ميناء العقبة الأردني وبيانات يفيدون بأن الميناء شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الشحن وقت أدى فيه الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى توقف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل كبير. والمواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تدخل مرحلة جديدة من التصعيد وسط مخاوف في اتساع نطاق القتال وتحوله إلى حرب أوسع بالتزامن مع تصاعد الخلاف حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وأخيرا، مسؤول بالبيت الأبيض يقول إن ترامب يحتفظ بجميع الخيارات للتعامل مع إيران. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي أس.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى منه.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: يسعد مساكم مستمعينا بكل الخير من راية أف أم وشبكة راية الإذاعية، ورح نكون معكم في حصاد الراية. بنرجع فيها سوا مساحة، بنرجع فيها سوا على أهم ما حمله هذا اليوم من أخبار وتطورات في فلسطين من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ومن المحافظات إلى الأخبار العربية والدولية، مرورا بالاقتصاد والرياضة والثقافة والمجتمع. رح أكون معكم أكيد من أمام المايك سندس مسعد، بالهندسة الإذاعية أحمد العجولي، والبث المرئي مع المصلح. بداية خلينا نروح لأهم العناوين. آلاف الطلبة في القدس مجبرون على دراسة المنهج الإسرائيلي هذا العام. وشهر أيلول بدأ وأسعار المحروقات ترتفع والمواطنون في ترقب. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية اليوم حملة جديدة من الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات، وذلك بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين وتصاعد الاستهداف للمواطنين وهدم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم. إذن ما زلنا في الضفة الغربية، وفي تطور آخر وحاول مستوطنون فجر اليوم إحراق مسجد نور الدين زنكي في بلدة بازاريا شمال غرب نابلس، حيث تتعرض المساجد في الضفة والقدس لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين. شملت إحراق 11 مسجدا منذ بداية عام 2026، إلى جانب تخريب محتويات وإتلاف المصاحف، منع رفع الأذان وإقامة الصلاة، فضلا عن تحويل بعضها إلى سكنات عسكرية أو نقاط مراقبة خلال الاقتحامات. إذن الاقتحامات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، وننتقل من الضفة إلى القدس.
0: حصاد الراية على شبكة راية الإعلامية.
1: يحمل اليوم ملفاً استثنائياً مع انطلاق العام الدراسي الجديد في القدس، والذي لم يبدأ في عدد من المدارس الفلسطينية الخاصة كما كان مقررا، حيث كشفت صحيفة هارتس العبرية عن أن آلاف الطلاب من سكان شرق القدس المحتلة سيضطرون إلى دراسة المنهاج التعليمي لدولة الاحتلال خلال هذا العام في سابقة تاريخية منذ احتلال الشطر الشرقي للمدينة عام 1967. خلونا نسمع التقرير اللي أعدته الزميلة نجوى الحمدان، والقضية هون ما بتتعلق فقط بسؤال إنه هل رح تفتح المدرسة أبوابها، والسؤال الأكبر ماذا سيتعلم الطالب المقدسي إذا كان سيفرض المنهاج الإسرائيلي، وأي تاريخ سيقرأ وأي رواية ستشكل وعيه. خلونا نسمع التقرير سوا.
2: سيجبر نحو 45 ألف طالب مقدسي على دراسة المنهاج التعليمي لدولة الاحتلال خلال هذا العام، من أصل نحو 120 ألف طالب سيدرسونه في العام الدراسي المقبل. وهذه الخطوة تحصل لأول مرة منذ عام 67، فبعد الاحتلال الكامل للمدينة المقدسة بقي النظام التعليمي مرتبطا بالمناهج المستخدمة في مدارس الضفة الغربية، والتي كانت تعتمد أولا على المناهج الأردنية قبل اعتماد منهاج تعليمي فلسطيني. تشير هآرتس إلى أن الطلبة الفلسطينيين الذين سيدرسون المنهاج الإسرائيلي في العام الدراسي الحالي سيصل إلى أكثر من 39 ألف طالب في 105 مدارس بلدية، إضافة ل 5000 طالب في مؤسسات معترف بها وغير رسمية، ما يرفع إجمالي عدد الطلبة المشمولين بهذا التوجه إلى أكثر من 45 ألف طالب، أي نحو 38% من أصل 120 ألفا في القدس الشرقية. ولم يكن هذا التحول اختياريا، بل جاء نتيجة ضغوط إسرائيلية مكثفة مورست ماليا وإداريا على مديري المدارس وأولياء الأمور في مختلف المناطق بهدف ضمان تطبيق المنهاج الإسرائيلي على كافة الطلبة الجدد الملتحقين بالصفين الأول والسابع في محاولة لدمجهم قصريا في النظام التعليمي التابع للاحتلال منذ بداية مراحلهم الدراسية الأساسية. محافظة القدس حذرت من التداعيات الخطيرة لفرض المنهاج الإسرائيلي على الصفوف الجديدة من الأول والسابع، وهو الأمر الذي يمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق. وتكشف الأرقام المنشورة عن تصاعد متسارع وخطير في فرض المنهاج الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد الطلبة الذين يدرسونه من 10,347 طالبا في العام 2020-2021 إلى نحو 19,000 طالب في 2024-2025، ثم ارتفع إلى 27,000 طالب في العام الدراسي الماضي بعد أن كان العدد أقل من 13,000 طالب قبل 6 أعوام، ولم يتجاوز بضع مئات من الطلبة قبل نحو 15 عاما. إلى ذلك تعتزم سلطات الاحتلال افتتاح 14 صفا ثانويا ومدرسة ابتدائية وخمس رياض أطفال في مجمع شعفاط، إلى جانب افتتاح مدرسة ثانوية للبنين في مجمع كفر عقب في محاولة لإعادة البيئة التعليمية في القدس المحتلة، بما يخدم سياسة إسرائيل وتكريس ضم المدينة وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
1: نذهب إلى ملف الاستيطان، حيث كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إعلان الاحتلال 370 دنم، أي ما يقارب 400 دنم من أراضي أبو ديس وعرب السواحل في محافظة القدس باعتبارها أراضي دولة. القرار يأتي في سياق سلسلة إجراءات إسرائيلية تهدف إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية في القدس ومحيطها وربط المستوطنات وتعزيز الوجود الاستيطاني في المنطقة. كما بيّنت الهيئة أيضا في تقرير لها اليوم أن الاعتداءات توزعت بواقع 1402 اعتداء نفذها جيش الاحتلال و628 اعتداء نفذها المستعمرون في الضفة الغربية. من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، إذ لا تزال في قطاع غزة الغارات متواصلة وتستهدف مناطق مختلفة وسط استمرار الأزمة الإنسانية. تأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه قطاع غزة يعيش تحت وطأة الدمار والنزوح والأزمة الإنسانية، فيما تبقى احتياجات السكان أكبر بكثير من قدرة الخدمات المتاحة. وأيضا في تقرير إنساني من غزة ترصده راية واحدة من النتائج الأقل ظهورا للحرب هي أزمة السكن التي باتت تؤثر على الشباب المقبلين على الزواج. الدمار الواسع الذي أصاب الوحدات السكنية وأيضا استمرار النزوح وارتفاع أسعار الإيجارات كلها عوامل جعلت على منزل تحدي جديد أمام الأسر والشباب. إذن بحسب التقارير تعرض نحو 371 ألف وحدة سكنية للضرر، بينما أعداد كبيرة تعرضت لأضرار بالغة. نبقى في قطاع غزة ونذهب إلى الجانب التعليمي أيضا، حيث انطلقت امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة إلكترونيا في خطوة تحاول من خلالها وزارة التربية والتعليم توفير فرصة للطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها في القطاع. وأعلنت وزارة التربية أن بدء العام الدراسي لطلبة قطاع غزة سيكون في 19 من أيلول المقبل في ظل تحديات لوجستية وإنسانية كبيرة. التعليم في غزة كما في القدس لم يعد ملفا عاديا، أصبح جزء من معركة البقاء والحفاظ على مستقبل جيل كامل. أيضا مع الحديث عن التعليم ننتقل إلى جانب آخر، هو مبادرات تحاول مساعدة الطلبة مع بداية العام الدراسي، حيث أطلقت مؤسسات وجمعيات مبادرات لتوفير الحقائب والقرطاسية للطلبة المحتاجين في ظل ارتفاع تكاليف التعليم والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العائلات. أيضا نتحدث عن حملة الحقيبة والقرطاسية المدرسة بنسختها 20 والتي استهدفت 5,000 طالب من الضفة بما فيها القدس وغزة، ونستمع معا لتقرير أو عفوا لمقابلة استضافتها الزميلة نجوى الحمدان في برنامج أحلى صباح، مدير الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية عطاء ماهر القديري للحديث عن المبادرة. دعونا نستمع.
3: الحملة بنحكي من 60 شيكل ل 80 شيكل، الصف الأول للسادس 60 شيكل حقيبة مع القرطاسية بسعر جملة الجملة، ومن 80 شيكل من السادس للتوجيهي. الحملة هاي أو المشروع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي والقرطاسية للعام 20 كلها من القطاع الخاص الفلسطيني ومن الشركاء،
4: من الأهل،
3: من الأهل، من الناس العاديين، من المواطنين، حتى من الموظفين اللي رواتبهم محدودة، إنه نأمن حوالي 5000 حقيبة مدرسية للضفة وغزة والقدس. طبعا بقرطاسيتها بنحكي على قرطاسية كل صف لحال، زاد عندك 5 إلى مرصاص بتقدر تأمنهم ونسلمهم، علبة ألوان، علبة هندسة، 4 دفاتر، حقيبة، حتى يعني تكون ابنه ما بده إياها جديدة، ما استعملها لأنه شاف إشي تاني واشترى له غيرها. إحنا في الجمعية موجودين طبعا على مدار الساعة، في عنا واتساب للجمعية اللي هو 00970569101288، هذا على مدار الساعة موجود، أي حدا بتغلب يتحرك بس يبعث لنا على الواتساب أو يرن علينا، إحنا منوصل وين مكان شو بيقدر يأمن هو يخلف عليه. إحنا بدنا كل الناس تساعدنا في هاي الحملة، لأنه السنة غير عن كل سنة، الأوضاع العامة السنة أصعب من الكورونا وأصعب من كل السنوات اللي مرقت، لأنه حتى القطاع الخاص اللي إحنا بنركن عليه كمان هو متعثر. وإن شاء الله هو اللي بنقذنا وبنقذ حاله يعني، وإن شاء الله الأوضاع بتتحسن، بس الوضع كتير صعب. الطلاب، الأهالي اللي إحنا من الأيتام والمتعففين، الأسر المستورة، في ناس ببلشت تطلع أولادها من المدارس، لأنه بقولك أنا معيش أجيب لابني شنطة بستين أو بتمانين شيكل مع القرطاسية مع الزي مع كذا. إحنا كمان الزي الحكومي إحنا بنوفره للطلاب والطالبات، كمان إحنا في ناس بندفع عنها رسوم اللي يكون 40 أو 50 شيكل على الحكومة.
1: نعم، هذا الوضع في قطاع غزة. ونذهب إلى لابلس أيضا في خبر ثقافي وتاريخي مهم. والأخبار الثقافية، حيث أفاد رئيس بلدية سباستيا محمد عازم في حديث له لراية أن إدراج البلدة على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو جاء تتويجا لجهود فلسطينية متواصلة شاركت فيها مؤسسات رسمية وأهلية وجامعات وخبراء في مجال التراث. يحمل هذا الاعتراف أهمية خاصة في ظل محاولات طمس وتهميش الرواية والتاريخ الفلسطيني، حيث أن سباستيا ليست مجرد واقع أثري بل جزء من الذاكرة والتاريخ الفلسطيني، وإدراجها على قائمة التراث العالمي يشكل اعترافا دوليا بقيمتها التاريخية والثقافية. مستمعينا الكرام، نبقى معكم في فاصل قصير ونعود إلى اللقاء.
0: حصاد الراية على شبكة راية الإعلامية. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
0: حصاد الراية على شبكة راية الإعلامية. حصاد الراية.
1: مجددا أهلا ومرحبا بكم متابعينا ومستمعينا. نبقى في الصحة، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن اقتراب موسم الأمطار قد يثير جدل ومخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية. قالت منظمة الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة رينهيلدا فان دي ويرد للصحفيين في جنيف، بينما لا نزال غير قادرين على توفير الحد الأدنى من كميات المياه اللازمة للسكان، فإن جودة المياه وتلوثها لا يزالان يمثلان مشكلة رئيسية. أيضا التخوفات من أن تتكاثر الآفات والبعوض والعفن والبكتيريا، علما أن النظام الصحي المنهك أصلا في غزة غير قادر على التعامل مع تفشي الأمراض. اقتصاديا، مع بداية شهر أيلول وترقب المواطنين الأسعار الجديدة للوقود والغاز إلى جانب حركة أسعار السلع والخدمات. ما زالت تشهد الأسواق متابعة مستمرة لأسعار العملات في وقت تبقى فيها القدرة الشرائية للمواطن واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية، خصوصا مع ارتفاع تكاليف المعيشة. الجهاز المركزي للإحصاء يعلن أن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتج والسلع المحلية خلال شهر تموز هو مؤشر يعكس حركة الأسعار عند المنتجين، ويمكن أيضا أن يعكس لاحقا على أسعار بعض السلع في السوق. وأيضا الاقتصاد العالمي، هناك مؤشرات كبيرة دعونا نقرأها. في الاقتصاد العالمي، تداعيات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وملف مضيق هرمز من الملفات التي تستحق المتابعة لما لها من تأثير مباشر على الحركة والطاقة والنقل والأسواق العالمية. كما ارتفعت أسعار النفط أيضا في التعاملات الآسيوية اليوم مع تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة وحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط في وقت تتراجع فيها أسعار الذهب بفعل ترقب المستثمرين. وبيانات مهمة عن سوق العمل الأمريكية قد تؤشر في مسار أسعار الفائدة. نبقى إذن في الأخبار الاقتصادية وفي الأخبار السياسية، نذهب عربيا ودوليا. المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تدخل تصعيدا جديدا، وتجدد الاشتباكات بين الجانبين عقب أسابيع من الهدوء، وأيضا وسط مخاوف من اتساع نطاق القتال وتحوله إلى حرب أوسع، بالتزامن أيضا مع تصاعد الخلاف حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وتحاول واشنطن أيضا انتزاع المبادرة من المضيق الاستراتيجي، فيما تسعى طهران إلى الحفاظ على أوراق الضغط التي تمتلكها. إذن أمريكا وطهران يحاولان الحفاظ على أوراق الضغط التي يمتلكها الجانبان في وقت تتأرجح فيها التقديرات الإيرانية بين احتمال توسيع المواجهة نتيجة التعثر المسار الدبلوماسي وبين إمكانية احتوائها بفعل الحسابات السياسية الاقتصادية لدى الطرفين. إذن عالميا ودوليا أيضا نبقى على الكوارث الطبيعية، حيث تتواصل الفيضانات الانهيارات الأرضية في نيبال الصين ومخلفة مئات الضحايا وألاف المفقودين، فيما تشهد الجزائر أمطارا غزيرة سيولا تسببت بخسائر وأضرار في عدد من المناطق. وأيضا الحرائق في هاواي الأمريكية، تتواصل جهود مكافحة حرائق الغابات وسط انتشار النيران في مساحات واسعة، إجلاء للسكان من المناطق المهددة. وأيضا أجزاء من إسبانيا البرتغال تشهد حرائق غابات واسعة، بينما تضرب موجات الحر والطقس القاسي مناطق مختلفة من العالم. فيضانات وسيول وحرائق وانهيارات أرضية تتزامن في أكثر من قارة وتخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة. نذهب إلى الرياض أيضا، حيث تتواصل التحضيرات الفلسطينية للاستحقاقات الرياضية المقبلة، فيما يبرز اليوم ملف بطولة كأس الألف الشهيد التي تجمع الفرق الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات. تحمل هذه البطولة بعدا رياضيا ووطنيا في ظل إطلاق اسم كأس الألف شهيد عليها، هذا في رسالة تؤكد ارتباط الرياضة الفلسطينية بالذاكرة الوطنية. كما تتابع الأواسط الرياضية استعدادات المنتخبات الفلسطينية للاستحقاقات المقبلة، ومن بينها كرة السلة.

إذن نبقى إذن أيضا في حالة الطقس، حيث يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية، دافئ في بقية المناطق. يوم غد الأربعاء يستمر الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق أيضا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة في تشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: حصاد الراية.

أهلا بكم مستمعينا مجددا. خلونا شوي نروح على الذكاء الاصطناعي حيث يرصد أمراض القلب خلال ثانيتين. قد يستغرق انتظار تصوير القلب بالموجات فوق صوتية، هذا ما نقلها التقرير، أسابيع أو أشهر، لكن أداة ذكاء اصطناعي تحاول تحديد المرضى الذي ينبغي أن يتقدموا في قائمة الانتظار خلال تحليل تخطيط كهربائي خلال أقل من ثانيتين. طور باحثون في إمبريال كوليدج لندن الأداة بدعم من مؤسسة القلب البريطانية، وعرضوا نتائج خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونخ. إذن يسجل تخطيط كهربائية القلب النشاط الكهربائي للقلب، يستخدم عادة لتقييم النبض واضطرابات الإيقاع وبعض الحالات القلبية الأخرى، ولكن فشل القلب وأمراض الصمامات تحتاج غالبا إلى فحوصات إضافية أبرزها تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية. في اختبار شمل أكثر من 67 ألف مريض في الولايات المتحدة، تمكن النموذج من رصد ما يصل إلى 81% من حالات فشل القلب ونحو 90% من حالات أمراض صمامات القلب، وفق النتائج التي أوردتها صحيفة الغارديان.

يقول في جنيف أن الوكالة الأممية قد تدفع إلى خفض عدد الأشخاص الذين تساعدهم في الضفة الغربية من 400,000 إلى 200,000 في وقت باتت الاحتياجات الغذائية في الضفة الغربية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين. إذن برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف.

إذن نبقى مستمعين ونذهب أيضا دوليا، حيث تحذر قطر اليوم من محاولات إسرائيل استغلال التصعيد بالمنطقة لفرض واقع جديد في فلسطين وسوريا ولبنان. وجاء ذلك بحسب ما نطقه الناطق باسم أو ما ذكره الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي عن هجمات إيران ضد الإمارات والأردن وعودة التصعيد بالمنطقة، حيث قال الأنصاري إن عودة التصعيد للمنطقة ليست من صالح أحد ويجب التهدئة والعودة للمفاوضات، كما حذر من استغلال إسرائيل للأحداث بالمنطقة قائلا يجب وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة، ويجب وقف استغلال تل أبيب للأحداث في المنطقة ولفرض واقع جديد في فلسطين ولبنان وسوريا. هذا وأكد أن النقاشات مستمرة مع الشركاء بشأن خفض التصعيد في المنطقة والتوصل لحل سلمي، وعادة فتح مضيق هرمز. ومن جهة أخرى، صرح وزير الخارجية السوري سعد الشيباني اليوم أن بلاده ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، وأنها متمسكة بخيار الحل الدبلوماسي رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، حيث قال الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك رسموس الذي يزور دمشق في هذه الأثناء، إن الاعتداءات ما زالت مستمرة، موضحا أن سوريا رصدت 65 توغلا في شهر تموز وحده و52 في الأيام 18 الأولى من آب.

نأخذ أيضا هذا التقرير. استعمار جديد وما لا نعرفه عن الاتفاق النفطي بين الولايات المتحدة وفنزويلا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح يوم الجمعة الماضي بأن إدارته ضمنت سيطرة بالغة أو بأغلبية من أكثر 65 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة في فنزويلا دون أي تكلفة من دافعي الضرائب الأمريكيين، لكن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة السيطرة على نحو 5 احتياط فنزويلا النفطية يستند إلى بنود غامضة. فما الذي لا نعرفه عن الاتفاق حتى الآن؟ إذا تعادل الكمية التي ذكرها ترامب في تصريحه نحو 20% من احتياطات فنزويلا الضخمة هي الأكبر في العالم، ما قد يشكل دفعة كبيرة للاحتياطات الأمريكية.

نقابة عمال الطيران البلجيكية تصدر إشعارا بالإضراب، لأن شركة بروكسل إيرلاندز تعتزم استئناف رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من هذا الشهر، وتخطط لإجبار الموظفين على العمل فيها. وأعلنت النقابة في بيان أن شركة بروكسل إيرلاندز بإجبارها موظفيها على السفر إلى تل أبيب تنتهك اتفاقيات مع نقابات العملية، والتي كانت تنص على استخدام المتطوعين فقط.

ومن العالم نعود إذن إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم وصول 6 شهداء، بينهم 5 شهداء جدد وآخر متأثر بإصابته، إضافة إلى

13 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية. وأوضحت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأيضا وسط صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم. كما أشارت الوزارة إلى وفاة فلسطيني جراء انهيار مبنى، ليرتفع عدد الوفيات الناتجة عن انهيار المباني إلى 34 حالة، فيما أسفر حادث وقع قبل قليل عن استشهاد طفلين وإصابة 6 آخرين.

وأيضا نبقى في الضفة. أيضا استمرت وسلطات الاحتلال تستمر لمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل لليوم 70 على التوالي منذ 21 من حزيران يونيو الماضي، معتبرة ذلك انتهاكا لحرمة المسجد وحرية العبادة. وزارة الأوقاف تقول إن منع الأذان طال أكثر من 350 وقتا خلال هذه الفترة تحت ذرائع مرتبطة بأعمال صيانة داخل القسم الخاضع لسيطرة الاحتلال، مشيرة إلى أن الإجراءات تأتي ضمن محاولات لتغيير الطابع الجغرافي والتاريخي للمسجد.

نتحدث أيضا عن الأسرى في سجون الاحتلال، حيث نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية والأسيرة بشرى الطويل من مدينة البيرة من سجن الدامون إلى العزل في سجن الرملة، وذلك بعد نحو 6 أشهر على اعتقالها وتحويلها إلى الاعتقال الإداري بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني. ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال نحو 90 أسيرة، وذكر النادي في بيان له أن الطويل اعتقلت في شباط فبراير لعام 2026، وأشار أن والدها جمال الطويل لا يزال معتقلا في سجون الاحتلال، وهو من أبرز الأسرى الذين تعرضوا للاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية.

نذهب إلى محافظة جنين، حيث أقامت السلطات الإسرائيلية مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمال الضفة الغربية، تخللتها مراسيم حكومية من خطوة تعكس تصاعد الدعم الرسمي للتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. إسرائيل أقامت مستوطنة نوعة إلى الجنوب من مستوطنتي جنيم وكديم المقامتين على أراضي الفلسطينيين جنوب شرقي مدينة جنين، وأضافت أن مراسيم إقامة المستوطنين جرت بحضور عدد كبير من الوزراء وأعضاء الكنيسة الإسرائيلي، ما يعكس تصاعد الدعم الرسمي الإسرائيلي للتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مصادر فلسطينية تحذر من أن إقامة المستوطنة تأتي في إطار تصعيد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في شمال الضفة، لا سيما المناطق التي أخليت منها مستوطنات إسرائيلية عام 2005 ضمن حملة الانفصال.

وقبل قليل أيضا قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي قفين وزيت شمال طولكرم وسط تحركات عسكرية في عدة بلدات وقرى في منطقة الشعروية. كما وبدأت جرافات الاحتلال اليوم بهدم منشآت سكنية وثروات حيوانية في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق جنين.

إذن مستمعينا الكرام، هذه كانت أبرز ما جاء اليوم من أحداث وأخبار عالمية وعربية ودولية وعلى الصعيد الاقتصادي والسياسي والرياضي. نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الراية، ونبقى معكم على الخبر كما هو بالصورة الأوسع وتفاصيل الأهم. كنت معكم من أمام المايك سندس مسعد، وبالهندسة الإذاعية أحمد العجولي، والبث المرئي مع المصلح. إلى اللقاء.

0: أين تتسارع الأحداث؟ لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: تعتزم سنغافورة طرح أكثر من 80 عقارا وأزيد من 1000 قطعة من الإكسسوارات الفاخرة للبيع في مزادات تبدأ هذا الشهر بعد مصادرتها ضمن أكبر قضية غسل أموال في تاريخ البلاد. وأكدت شركة ديلويت أن هذه الأصول ستعرض للبيع على مراحل بين الشهر الجاري ومنتصف العام القادم، في حين لا يزال العمل جاريا لتحديد العدد الدقيق للأصول التي ستطرح في كل مرحلة. أعلنت نيبال أنها تحتاج إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار على الأقل لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 10% من حجم اقتصاد البلاد.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم اليوم بلدتي قفين وزيتا شمال طول كرم وسط تحركات عسكرية في عدد من بلدات وقرى منطقة الشعراوية. مكتب أعلام الأسرى يكشف أن عددا من الأسرى في سجن النقب يعانون ضعفا حادا وتكسرا متكررا في أسنانهم نتيجة سياسة التجويع ورداءة الطعام المقدم لهم، وذلك في تطور خطير للأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال آب الماضي. جرافات الاحتلال تشرع اليوم بهدم منشأة سكنية وثروة حيوانية في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ينبه اليوم إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. مسؤولون في ميناء العقبة الأردني وبيانات يفيدون بأن الميناء شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الشحن العابر في وقت أدى فيه الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى توقف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل كبير. وأخيرا، المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تدخل مرحلة جديدة من التصعيد وسط مخاوف من اتساع نطاق القتال وتحوله إلى حرب أوسع بالتزامن مع تصاعد الخلاف حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، وللمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: في كتابها المعنون التمثيل البرلماني للأقليات السياسية المشرعون العرب الفلسطينيون في إسرائيل والصادر عام 24/20 ميلادي، تطرح أسناف إكراف سؤالين مهمين: ماذا يحدث لصوت الناخب عندما يصل ممثله إلى البرلمان؟ وهل يتحول التصويت فعلا إلى تأثير سياسي أم لا؟ لينطلق الكتاب من خلال هذه الأسئلة لدراسة وتحليل تمثيل الأقلية العربية الفلسطينية داخل الكنيسة الإسرائيلي. وتتابع المؤلفة تطور مشاركة النواب العربي في الحياة البرلمانية لتحلل خطاباتهم ومواقفهم وطريقة تقديمهم لأنفسهم أمام الجمهور. ومن الناحية الانتخابية يسلط الكتاب الضوء على التحديات التي تواجه الأحزاب العربية، كيف تحافظ على هويتها السياسية وفي الوقت نفسه تحقق تأثيرا داخل نظام تهيمن عليه أحزاب إسرائيلية متطرفة. وتزداد أهمية المسألة في الانتخابات الحديثة، خصوصا انتخابات عام 21/20 و 22/20 ميلادي، حيث أصبحت أصوات المواطنين العرب عنصرا قادرا على التأثير في موازين القوى وفرص تشكيل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. لكن الكتاب يلفت الانتباه إلى حقيقة أوسع: الانتخابات لا تنتهي عند إعلان النتائج فحسب، بل تنتهي مع عدد المقاعد الذي يحدد حجم وتأثير الحزب أو الأحزاب الفائزة. إذ تلعب التحالفات والقدرة على التفاوض والموقع داخل الخريطة الحزبية دورا حاسما. وهكذا يقدم الكتاب الانتخابات باعتبارها رحلة تبدأ من صندوق الاقتراع وصولا إلى النتائج النهائية المعلنة. لكن وقع هذه الانتخابات والكلام للكاتبة لا ينتهي أبدا. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: من

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج أتواصل.

0: من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
1: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929905.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل اليوم 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تزامنا مع اعتداءات استهدفت أراضي زراعية، في حين ألحق مستوطنون أضرارا بممتلكات والمزروعات. مكتب أعلام الأسرى يكشف أن عددا من الأسرى في سجن النقب يعانون ضعفا حادا وتكسرا متكررا في أسنانهم نتيجة سياسة التجويع ورداءة الطعام المقدم لهم، وذلك في تطور خطير للأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تدين استمرار سلطات الاحتلال في منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل لليوم 70 على التوالي. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال آب الماضي. قطر تحذر اليوم من محاولات إسرائيل استغلال التصعيد بالمنطقة لفرض واقع جديد في فلسطين وسوريا ولبنان. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ينبه اليوم إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بالرد بقوة على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستوجه ضربات شديدة إلى إيران في وقت وصف فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بأنها رائعة. نهاية الموجز، وللمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
0: لا تفكر في تبديل المحطة.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps. الله

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: رايا دوت بي اس،
2: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية لك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى سكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 9:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل اليوم 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تزامنا مع اعتداءات استهدفت أراضي زراعية، في حين ألحق مستوطنون أضرارا بممتلكات والمزروعات. مكتب أعلام الأسرى يكشف أن عددا من الأسرى في سجن النقب يعانون ضعفا حادا وتكسرا متكررا في أسنانهم نتيجة سياسة التجويع ورداءة الطعام المقدم لهم، وذلك في تطور خطير للأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تدين استمرار سلطات الاحتلال في منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل لليوم 70 على التوالي. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2030 اعتداء ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال آب الماضي. قطر تحذر اليوم من محاولات إسرائيل استغلال التصعيد بالمنطقة لفرض واقع جديد في فلسطين وسوريا ولبنان. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ينبه اليوم إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بالرد بقوة على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستوجه ضربات شديدة إلى إيران في وقت وصف فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بأنها رائعة. نهاية الموجز، وللمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
1: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
3: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد.
1: اريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
2: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل عديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
1: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
2: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع منتخب فلسطين في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، أول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
1: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها رايا اف ام.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

يرافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عام، عالترن جريب سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركه دي،

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جمع هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.